بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى الوكي جابش عبد الله اول برنامج بقسم العربي. انا اليوم السبع اول يوم الاسبوع اليوم يوم الاثنين يوم اول شهر 6 سنه 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسايات أغاني مختلفة لحد صوت من 15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفنا يار نايف ما ننسوا زملان القديم في غريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك القطار نسكر كجيب السلوم كثير تشيس وتقديم البرنامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قصة نجيري تنقونا ما من كرتي جمانقات وتشيس وتقديم حارون ومسالح نمشي ليرما يرما يسمينا أول أغنى يخطانا نرسوانا حدول كل المسلمين ومسلمياتنا راجي شادر قادي في جمعنا في الفلقاني في الخالي الصباصيت أحمد كبيكوس أغنية قديمة وساسة أمي أمي أمي أمي لأن الأم هي أهم شيء في الدنيا

السبع والثمانين دقيقة في الاستديو على راديو تشات مواصلو دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا موسى خميس كفيل يبلغ بمرقان هنا إما يحيى كفيل عمره تقريبا 40 سنة بمرق من البيت فجر ومرق من كارتيان قبو لابس بنطلون أخضر وبولو أحمر والرجل ده هو مرضان عقليا مطلوب من كلنا نكلم الرجل ده يودي بكان الكمسارية القريبة لا ولا ينادي بارم التلفون 66 07 37 44 ولا 95 96 04 04. نكرر موسى خميس كفيل يبلغ بمرقان هنا إما ده اسمه يحيى كفيل عمره 40 سنة مرق من كارتيان قبو مرق بفجر لابس بنطلون أخضر ولابس بولو حمراء. الرجل ده مرضان عقليا ومطلوب من كل نادم كان لقاء ده يودي بكان الكمسارية القريبة لها ولا ينادي برقم التلفون 66 06 37 44 ولا 95 96 04 04. أسرة عبزين يبلغ بهزن لكل الأهل البعيدين والقريبين بموتنا أولتهم السيد الشيخ محمد الدنجيسو مات بالسبت مات بالسبت في الليل والصلاة كمان يسوها لين بالاثنين في قد في كاتيه دي الدنجيسو. البلاغ ده موجه لكل السلاطين ولكل القناطة ولكل الشيوخ التقليدين ولكل الأهل البر وداخل. نكرر أسرة أبا الزين يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموت ولدهم السيد الشيخ محمد دنجيسو المات بليلة الأحد السبت في الليل والصلاة كمان يسوها لين بالاثنين في دقاق في كارتيه ديجيل دنجيسو. البلاغ الحزين ده موجه لكل الأهل لكل السلاطين ولكل الشيوخ لكل القناطة لكل الشيوخ التقليدين ولكل الأهل البر وداخل. أسرة هارون باتوري حسنة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل تشاد والكاميرون ونيجيريا وكسري ونيمينا ولكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة المات بالسبت والصرا كمان يسوها لين بالاثنين في كسري في كارتيه سوق الغل. نكرر أسرة هارون باتوري حسنة يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل نتشات كاميرون نيجيريا وكسري نجمينا الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم الكبير أب كبير هارون باتوري حسنة المات بالسبت والصرا كمان يسوها لين بالاثنين في كسري في كارتيه سوق الغل. خالد محمد مسعود بلاما محمد الدقول بلاما عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن قايمة بلاما هارون رخيص خالد داوود بلاما قرب جمي بلاما أحمد وجا بلاما هارون أحمرشين بلاما جدة بشارة آية عبد الله عمر دنقس آدم محمد دالوة النور بشارة إما آدم بلاما موسى حامد حسنة عبد الله أبكر جيمي رمات جيمي آدم عمر هارون محمد زغلو يوسف أخي الحاج آدم قاسي بلاما أوجا اللمبة حسيني بهر بلاما أحمد قجيجي الشيخ هارون موسى بلاما هارون حسنة بلاما آدم جرمة بلاما محمد بكر بلاما آدم خالة بلاما عبد الله محمد بلاما عبد الله محمد بلاما توما أزرق محمد سيد محمد جرمة محمد القوني محمد جيمي طاهر مالوت شيخ إدريس أبكر بلاما آدم هارون الحاج أزرق بلاما حامد موسى بلاما أخي الهولي الحاج آدم إيسا الحاج آدم
بقى الحاجة آدم صالح، شاير محمد، شاير محمد، الحاجة رمات، الحاج رمات خالد، عمر آدم، يبلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل، لكل الأهل البر وداخل، للشيخ صالح فلجة، لبلام جبريل، جبريل عبد الله، لعبد الرحمن محمد، بلاما بلاما الشيخ بشارة، الشيخ جد عبد الله، بلاما عبد الرحمن داود، بلاما حامي تائمة، بلاما محمد آدم، بلاما جد خواجي، الشيخ عبد الغادر جمعي، بلاما آدم الدنو، بلاما حسن جمعي، بلاما عبد الله جدة، بلاما بركة دنا، بلاما حسيني الدي، بلاما داغا علي، كفتر هارون بورو، الشيخ جدة، الشيخ جدة علي، بلاما جدة إدريسة، الشيخ عثمان أبشيرة، بلاما ابراهيم ابا، بلاما بوبا كمسلم، معلم بشير علي، بلاما دق الشينا، بلاما جد ادريس، بلاما جد جراتا، بلاما بشاره دق جبريل، بلاما البشير طاهر، بلاما بركه محمد، بلاما بركه محمد، بلاما محمد عبد الكريم، بلاما آدم بكر، بلاما آدم عبد الله، بلاما دقلوشة، بلاما دقلوشة مؤمن، الشيخ عمر آدم، الحاج حسن داوود، الحاج طاهر، بلاما أنكالي جيمي، الشيخ عمر آدم، كلهم في المساجد، بلاما محمد أمباري، بلاما محمد تندا، بلغوا بموت هنا أبوهم وأخوهم محمد مسعود المعروف بالقانون، والصلاة كمان يسوها علم بل التنين في أنجفيل انتات البلامة الدقول كانتون ماني الساعة 7:35 وغيلة 15 دقيقة نواصل وضعي من الباب الرامينة بقسم الله ربي من أنجفيل.

0: السبعة وخمسطاشر دقيقة في بسام في دنقر مرجان ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو جادة زميل بشير عمر بشير جايس في نسمينا شنو جديد تحصل في نجمينا وفي كل القراقر. صباح الخير. الأخبار هنا اليوم مع فجر والنشرة طوالي نبدأها بالتفاصيل. الوزارة هنا تلاصيها الأمة بالتاومة الاتحاد عن الكنائس الإنجيلية في تشاد كان نظمه هنا في العاصمة جمينة يوم هنتوئية حول الفاكسيناسيون القادي تسوي الوزارة هنا تلاصيها ضد المرض نشر الأطفال وكذلك وزين الفيتامين فيتامين هنا الأطفال يالا الدكاك فيتامين أ والدواء البكتول دوتان البطن القديم بعاني منه كثير من الإيالة الدقاق. المناسبة كان بقت بحضور كثير من رجال الدين المسيحيين ورأسها الممثل عن وزارة الصحة العامة سيد كادو سيرياك. وفي المناسبة بقت كثير من المناقشات انت لا تؤية بخصوص الحملة الوطنية انت الوزارة عن الصحة القادي بسيها ضد العشرة عن الأطفال ولا بنظموها في شهر ستة الحالي في الأيام الجاية. كذلك المنظمة هنا الصحة العالمية أماس بهذات بالتعاون مع الجهات هنا الصحة والتربية كان سوء يوم هنا أخبار وتوئية دي بخصوص اليوم العالمي هنا محاربة السجائر. المنافقة كان بيجت في كرتية قاسي. التفاصيل مع هج هوا بيبمر.
1: بخصوص هنا مناسبة اليوم العالمي البجاهد فوقا ضد الشراب هنا السجارة والتابة الكان بيحتفل فوقا في يوم 31 شهر 5 من كل سنة. في دا اليوم سوى الحملة هنت التوئية الكان نظمتها منظمة الصحة العالمية ودا لعشان يزودوا مستوى هنا الوعي للتلاميذ من خطورة هنا الشراب السجارة والتابة والبونغو في الآثار اللي بتضرهم بعد الشراب ودا لعشان يحموا نفسهم ويبقوا عندهم صحة كويسة. في وقت ما قاعد بيتكلم مدير حنا المدرسة انت التجربة العديلة حجة في الأهمية حنا التوئية اللي بتحمي التلاميذ من الخطورة حنا التدخين والمواد الما عديلة القاعدين بشربوها التلاميذ. شدد في كلامه وقال المدرسة بتلعب دور كبير في حماية حنا التلاميذ من الأشياء الما كويسة خاصة شراب حنا التابة والسجارة والبنغو وشراب حنا المخدرات. كم من جانب منسقة منظمة الصحة العالمية اللي بتحارب المخدرات والتدخين نينوجي بيرو قالت الشراب حنا التابة والسيجارات بمختلف أنواعها هو من المواد الخطيرة في صحة حنا الشباب. وقالت شركات حنت التابة بتصاحب المراهقين والشباب بالغرور ولازم يوعوهم بدري كان في البيت أو في المدرسة ودلي عشان نبني جيل واعي ومثقف وما بشرب التابة ولا السيجارة. نذكركم بكونه المناسبة بيجي فوكا قدمين هنا كثير من النصائح الصحية والتياتر البحدي في خطورة هنت التدخين وشراب التابة والسيجارة للتلاميذ وكيف يهم نفسهم من الشراب عن السيجارة.
2: اللبتان هنا مدينة أبشي في السنين الأخيرة بيجي عند ناس مرضانين كتار ده بسبب المدن المجاورة واللاجئين الجايين من دولة السودان في ولاية والداي. في دا من الضروري السلطات الصحية لازم توسع اللبتان عشان يشيل كل المرضانين. مراسلتنا زينب الطيب ماهي الدين كان مدت ميكروفون على بعض المواطنين وسألتهم في الخدمات هنت اللبتان اللاجئين بيقدموها للمرضانين في أبشي.
3: مستشفى مدينة أبشي وهيدا يدير وادفيرة سلا النظرنا لأننا السكان الأصليين ذاتا ما يكفينا
4: علم الأوبيتال لا سخير ما يقدر يكفي كل المواطنين علم أوبيتال حقنا دقا نشوفوه نقاوسو مع السنتر وسبيتالية هنا بروفنس آخر حقنا دا سخير بوا.
2: كان من جانب المندوب هنا وزارة التلاصيحة الأمة في ولاية والداية الدكتور عبد المحمود وكمان قال الحالة التلاصيحة في ولاية والداية مستقرة لكن لازم يوصلوا الأبتانات والمراسل الصحية القادة في المنطقة عشان تشيل كل المرضانين ويلقوا المواطنين كل العلاج. خلينا نسمع بعض من كلام.
5: حاليا عندنا تقريبا 11 قطاع صحي 11 ديستريكت وفي ال 11 عندنا 144 مركز صحي. اي قطاع صحي يكون له مستشفى يكون له اوبيتال ديستريكت. العدد ده من الانسان زاد تقريبا 3 مره او 4 مره زاد مره وعندنا مستشفى واحد بس اول ضمان اوبيتال بروفينسيال خاصه بجسانت الاوبيتال واحد وده مشكله كبيره. لازم شنو اولا بالاول ما عندنا دكتور متخصص في الازام ما عندنا وده شغل المهم مره ان حاليا اي ما يوم حادث رشاد بس عنده مشكله في الراس دول وشنو لما يفوق يسورهم اسكانير ولا كان عنده كسر كله خليه طوال الاورتوبيس بشيها عشان ما عندنا الاورتوبيس عشان ده بتصير بدا اي يوم ولا نار ضد اي باكي امبلانس كانوا في منهم شيء جمال كده ممكن اكتبه.
2: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات لجميع انت الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي لسيسكو في جات. كان نظموا محاضرات توعية وإرشادات للتلاميذ اللي بدخلوا في الشهادة السنوية من دورة 2026. المناسبة كان بقت في مقر السيسكو القاعد في شهر 40 وكان ده بحضور كثير من التلاميذ اللي كان جوا من مختلف المدارس العربية والأساتذة. الزميل حسن موسى حسين.
6: نظمت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد نظموا محاضرات الكان يوجه فوق التلاميذ البدخل الباك أي في الأيامات الجاية دي عن سنة 2026 يوصفوهم كيف الطلاب بيجوبوا درجات عالية وينجحوا في الامتحانات دي وده بالأساتذة اللي عندهم خبرات ومهارات في كثير من المواد القاعدين يقروها له في الكلاسات هن الإكزامي أي هنت الفصول الممتهنة وخاصة القسم الأدبي أي سيري آكاد. المبادرة دي عشان يدعم التلاميذ في قدراتهم الأكاديمية ويساعدوهم في الامتحانات. في كلمتها رئيسة اللجنة التنظيمية عائشة حسن طه رحبت بالهدور وقالت التعليم ده هو يمثل ركيزة أساسية والتنمية المستدامة وأكدت وقالت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن قاعدين يساهموا في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية ويدعم الشباب في بناءنا المجتمع. من جانب رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن النور النظيف يوسف كلم بأهمية هنت الشهادة الثانوية أي الباك عن إديسون 2026 وقال
7: إن الشهادة الثانوية دورة عام 2026 تختلف من الشهادة الثانوية في الأعوام الماضية نسبة للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ونحن بصفتنا كمجتمع مدني نساند هذه القرارات لأننا ما رأيناه بأم عيوننا في الأسابيع الماضية من بعد المؤسسات هذا لا يشرف بالمدرسة الجادية ولا يشرف بالطالب لذا نتمنى لكم الهدوء ونتمنى لكم الانضباط كما نتمنى لكم إن شاء الله التميز في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: نذكركم المحاضرات القاعدين يوجهوا فوق التلاميذ الممتهنين عن الشهادة الثانوية أي الباك تستمر لمدة 6 أيام.
2: في أخبار الأقاليم المندوبة الآن من الحكومة في ولاية قيراء سيد إبراهيم عبد الله سيام كان رأس أمس بداية الدورة التدريبية اللي كان نظموها للعمال اللي شالوهم في إطار المحاسبة الأمن للسكان اللي بيسووها في المنطقة هناك من مانجو جمع مثلا مع كمر
8: عدد 1554 عمال اللي شالوهم في ولاية قيراء في الإطار عن القدمة انت اللي حسابات الأمن للسكان RGPH3 اللي دخل في دورة تدريبية في إكول عن السنتر عن مونغو دا ديجي بالهدور عن مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية قيراء اللي جنرال عبد الله إبراهيم سيام والرئيس عن الكونسي بروفنسيال أم السورت رمضان وعدد كبير عن المسائل الإداريين والأسكر شال الكلام على بوان فوكال عن إنسات دلنية أخرى على كوردناتير بروفنسيال عن الحسابات في ولاية قيراء إبراهيم حسن أن كوي قال أن التدريب دا يستمر في مدة عن 18 أيام وفي نهاية عن التدريب بيسو واي تكس والجام نتيجة عديلة بشولو أجان كنترولير انطلق الأعمال عن التدريب على مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية قيراء على جنرال عبد الله إبراهيم سيام أنت كثير من الوصايا للأمال خليه خطو أقولهم عديل ويلقوا كثير من المعلومات من الفورماتير ودا يقدر يساعدهم في قدمتهم هنت الحسابات وبجوب نتيجة عديلة ويلقوا عدد العديل عن السكان عن ولاية قيراء بعد الانطلاق الحاكم وما جماعته راحوا سال بسال لينتو الوصايا للأمال خليه خطو أقولهم عديل وبجوب نتيجة عديلة في ولاية قيراء مونغو جيمي ماتالاما غامر لراديو تشاد.
2: أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بدكم مرة نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح. للنشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار حسن موسي حسين، هجوها بمر وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة المهندس يار نايف. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: الدولية للزامة والدبقة رجودة بكثير ما نهارا زامة ركيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دانب وهرس يتغريب كلامة أي جامو صلقا يدريش بقرون انطرانة والدبقة في زمانة تاجرنا حب دكانة قجة كريب كانتانة فقينا سعلي تورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجامة عجين غير كنا انقطل قاعد يا قدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصرام ماما سق بكانة نهلا ستير يريد ندخل في دانا أنا جيد نسليم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة ذاكب ألي وسيلة بجمن مع النقامة كل الغبوم سفارة ما بخبر يارة دودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر متويانا اللبانا عمر لنا تقانا الما يا باي وقال والناس ليك ويش قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لياقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما جنجا مدين العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذنيك بفوق قنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري ضمر دعابة قادر سيادة ترقر بشرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد توضيق الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بيت البكام كم بقت كذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكاف جبابة مشارا دباد يبقن تمثنا بالتيرابة أمكي بالسوق اللغم بيشوك إن جزائر تابة هنجول بيت مهقيق من الدب التبابة قرديس لاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قدر فينا لبود بيشوك العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازل يا كويس الله واي سلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير مالي ليك نهايل تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسايل بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت ألايل هنجور جمل البدي سيدة بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجر بطن الجزائل شذرة مجيدة يم بطن الحوائل عيون الحار طب الوتاب المقايل ويمكن ما قطرة اللب الكلايل أم غش من بغه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبائل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشارع في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت سورن دير من هاي

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف في حراك الجيلة.

0: سبعه و ثلاث و ثلاثين دقيقه في الاستديو ناريو تشات وبعد ما سميت نشره الاخبار وسميت شويه دقانين وصلوا دائما ببرمنا بقسم الاوروبي من مجمعنا الحاجة والبلامة حسنة هارون والبلامة حسنة عبد الله قادو أبكر محمد شيخ حسنة عمر أحمد كلهم في أمر جيبي آدم مساكن قنبو جبرين توم بيكيري آدم كودي عبد الله دقرشي الحاجة حامد قادو قادو عبد الله وأخيانا كلهم في دروتايا يبلغ بفرحة لرخيص آدم لرمات جبرين لدقو توم عبد الله عبد الرحمن أبا كاكا عبد الرحمن جد جبرين جبرين حسيني مامدي دابوكا كوسا محمد جرس محمد محمد خير دنبا محمد خير دنبا شريط دنا محمد إما ليمان سليمان معلم موسى جدة أخي موسى جبرين صرف أبكر خالة معلم إما محمد جاجري إما كل الشباب أنا دليكينا بلاما حسن أبكر سيد أبكر فلاتي هارون قلديمة فلاتي موسى أبحوى جدة ساكن الكواسة فكي محمد جدة الكواسة موسى هامت ما محمد أبو خديجة محمد كاغا محمد آدم يونس شقيك أبا جدة موسى مرحال خميسة بشارة جدة جبرين دونغوس محمد سيد عجمة حسن عجيد إش كل الشباب أنا مرقم جدة إدريس محمد جبرين وكل الشباب أنا حميد نور الدين عمر جبرين عبد الغادر عبد الله محمد عبد الله عبد الله محمد سيد أمرشين مهدي أمرشين كل الشباب أنا الدقيق إدريس إما ليمان يوسف داود قربة حسيني أحمد كل الشباب أنا دينيو عبد الرحمن هارون جبرين والأنجوكي بيرو أحمد وكل الشباب أنا زيفايا أنا زيفايا هاميت والد الشيخ خالي خليل هارون رخيص بشارة وكل الشباب أنا خشخشايا إدريس مؤمن وكل الشباب أنا جمعنا باردي أجد مكايلة بلاما إمار مكايلة جد ولا جدم صالي محمد حسن محمد وكل الشباب نجمعنا دقليبة بشارة عالم قجة محمد فكير مات إيلي قجة عبد الله برنو فكي ميتو وكل الشباب نهلت جولوي بلا ما أعطيه توم إدريسا ألقوني إدريسا وكل الشباب أنا دار سلام آدم ميرم حسن سيدة وكل الشباب أنا أمساكلينات هارون عبد الغادر صالح عبد الغادر محمد عبد الغادر رماد عبد الغادر وكل الشباب أنا أدري محمد آدم قنبو بكري أحمد جدة الحاج جيجر محمد أشر بلاما محمد أحمد وكل الشباب أنا من دلقي بلاما محمد أمباري عبد الله أمباري جدة موسى عبد الرحمن أحمد وكل الشباب أنا جدينا جبرين إما بلاما ريني قادو قبدو أبا كاكا عبد الله عبد الله محمد الشريف يونس هارون محمد صالح يونس إيسا الغوني يونس وكل الشباب أنا دلكينا أنكاروم بلام عبد الرحمن بكر صالح كويس حسن إيسا عبد الله محمد موسى محمد رئيس إيسا آدم أتيمة وكل الشباب أنا أرديبي بلاما إمر الحاج محمد شيني دنا إيسا هارون خالة أحمد إسيني ولا بلاما جدة أما عمار بشارة، كل الشباب أنا قيويات، عبد الرحمن صالح، إكدي كيدو حسنة، آدم مسيطة، وكل الشباب أنا البيضة، هارون بشارة، أبا ول بلام عبد الرحمن، جبرين حسنة، ما مالو جبرين، إدريس دنا، معلم دنا، معلم إيلي، فكي موسى محمد، أبا موسى محمد، فكي دنا، وكل الشباب أنا في المرودو بلا ما درما وادي أخي بلا ما آدم ما كايلة، وكل الشباب أنا أمبلويات بلا ما هارون آدم بركة عبد الله بشارة أجيت إبراهيم حسنة عبد الرحمن عمر، وكل الشباب أنا اللسدة إدريس الضي آدم الضي توم شيخو، وكل الشباب أنا قرن الكاتشو عمر يونس عمر الشينا، وكل الشباب أنا كرل أحمد عبد الله شدر آدم، وكل الشباب كل شدر آدم في جاردان رمات إبراهيم تربيل سليمان عبد الله هارون، وكل الشباب أنا الفار موسى أخي الخاطر محمد إيسا جرما آدم أخي حسن دينيو حسن أبدقن حامد حسن أب كبير جدا، وكل الشباب أنا حشاب القوس جورو بكري موسى ميسا جورو فكي محمد حسنة جدة حسنة هارون ولد الشيخ إما حسنة الأجو، وكل الشباب أنا حميدات الشيخ عمر أربا وأم الشيخ عمر أب وريل دنا رمات موسى يعقوب دان بشارة جيتا أبيسو أب شين كشل محمد علي إلي أبكر دغنو كيندي الغوني رماتا ام غونيا جرما، وكل شبابنا افنيات بلا ما مهمت مامات في الفرحه محمد جيمي بشاره جيمي نجوان جيمي جبرين ولد الشيخ محمد توم محمد ابيسو اجيت عبد الله حامد، وكل شبابنا خشخشايا امبريو كاجو حسنا توم خبوب، وكل الشباب أنا خشخشايا أدبة أبقريس شيخو آدم جدة، وكل الشباب أنا عندليوة بلاما قادو موسى الضيفة، وكل الشباب أنا هجيليجي داود محمد محمدية أشنو حسن كوري ديليجي أشنو قنبو، وكل الشباب أنا جوفال إلي محمدية بلاما محمد هارون آدم كيو، وكل الشباب أنا كركم بنسيت داود حسنة فكي إدريس هارون موسى فلاتي، وكل الشباب أنا مرمي أبا زين جبرين أخي بلاما محمد تور شين إبراهيم، وكل الشباب أنا مغرفة فكي موسى جندي السيد عمر، وكل الشباب أنا عمود السكرة وطمان خرصة دقو أجيت أبكر أجيت شين محمد بلا ما باداقري، وكل الشباب أنا هلت شين بلا ما سيد ألي مسيفة أمادو مسيفة الحاج إمر الرمات هارون، وكل الشباب أنا جداد أبيسو عبد الرحمن رئيس جدة آدم رئيس جدة آدم أمادو محمد دليجي أوتمان أبو أمين حسنة توم حسنة إبراهيم توم أبا جدة نقاسة عبد الله ساكينة محمد جدة جبرين محمد جدة جبرين بوكاسة موسى محمد كاتشو محمد توم محمد توم يوسف آدم هارونا إمار آدم محمد إما، وكل الشباب أنا أنجيتو جبرين أبا جدة عبد الرحمن أبا جدة معلم دنا عمر عثمان، عمر عثمان، غرغر عثمان، محمد جبرين، محمد هارون، محمد حسنة، كاتشو محمد، بلاما حسنة، الغادي موسى، توما عثمان، محمد حسنة، حسيني أرضية، خرس دنا، محمد خرسة، وكل شباب ناريدينا، بلاما جدة آدم، أبو أما آدم، محمد دنا، موسى آدم، محمد عبد الواحد، مكايلة مينا، محمد أتيمة، دانا محمد، إدريس أتيمة، وكل شبابنا قريضايا، مؤمني هارون، فكي حسيني، محمد جرمة يايا، وكل شبابنا مغرب، محمد بلاما بنية، بلاما هارون آدم، عبد الله قديو، محمد قديو، رخيص كبشي، محمد إدريسة، تربيل مكايلة، أطمان ولد البلامة جيدة، وكل الشباب أنا مرميات، فكية الشريفة بنية، أتيمة الشريفة بنية، جبرين الشريفة بنية، وكل الشباب أنا جنينة، وكل الشباب أنا جيخينة، كل الشباب أنا جيخينة، بلامة آدم النور، أخي أغبشة، فكي أحمد، وكل الشباب أنا جمنقة، أبجيت حسنة وكل شباب أنا فاجي الكونسي تيلا آدم بشارة جوجة شراكة بيشي شراك محمد جمور وكل شباب أنا مشاقة حسيني عبد الغادر موسى عبد الغادر عبد الله أبا جدة إدريس أبا جدة وأخيانا في جمينا بلاما محمد هارون وكل بلاما محمد هارون وزوجته أخي بيت ساكن في الفرش ممدي أحمد وزوجته أدم الكواس في ردينا قوي أزوم بيت الكواسة في قريضايا هو الكواسة في يادينا فاني ساكن في مشاقة سواق بني في نقبو خديجة توم في لاماجي حبيب عيسى وكل الشباب أنا لبيت جبرينا بشارة وزوجته خي توم في أمدرمان آدم مصالي وزوجته فاني توم في أفرق التشا معلم محمد عبد الله وزوجته هجزارة هارون في جنيبور الشيخ عبد الله وزوجته هو هارون في لمرايا محمود بركة وزوجته هج كواس في دلكينا أبو قاسي آدم توم قادو في لاماجي وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم قادو والحاج حسنة دا العروس يسووا بالأربع والعزومة كمان بالخميس في دروتايا هنتات البلاما أبكر حسنة كانتون أفرق الساعة 7:47 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الربي من المجد
1: أريا لا يقولي سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقم مرة زين يقولي سلام ورقم أما بيت البخاف الله أما وين بيت البذر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعي نمشي نهوت إدنا السجادي لين من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية قلو يقول من تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلية فرد خنم زرقة السجادي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من الميار يمشال برد قلبه شال قمر بلا خدي خلى بنيته زي لا شال برم قلب زي لا شال برم قلب شال نقول شجرة خلى الهديد برا زي لا شال برم قلب من أجاوي ناشال برم قلب زي لا شال برم قلب يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرعي لا شال برب قلب شال الفقير خل الكتاب برا زرعي لا شال برب قلب شال رابع خل يا البندا أما هو يقول لي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عادم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالد بلا جابة الهلوف خالد بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقى الصبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بيجي سلاة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرف جابة والأيد راسه بيجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بيجي رقبة أسيقاد إلينا من إجابة جو سقري منا سبا جانا جو سقري منا سبا جانا في بشة تقى نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزاك الوادي شيراتا بقين تسئي قديش إليه الدوه بطيه الدبام شبداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري انت سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري فضل قنقو قم كتل ولده فضل بيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسرى يلو بيا قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري شوف الدقن انفرى تتن نبق راقد حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب بلا كسمي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تجري اسي قادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع غشارة رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مصاريني كل ما لا شبكة لقل منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة الأرشة الدوسة في جيد فوقا الكرباج إن الأجيب سروة سبا في البحر بريلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولدة ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى في الطالة تقولنا دكور همرة سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم

إذا التمان حساب ملقى ويبارك بالججة والجواد يتبكر في الندى والجواد يتخرد القنقشة والجواد يتعل بقرة ويبارك بالججة والجواد يتركب جودلة ويبارك بالججة والجواد يتعل شاش القدلة والجواد يتكش الهجلة ويبارك بالججة والجواد يتعب السلطنة والجواد يتعب الفقرة وجنان ناري بدلال فيها الدليل يا للي ولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زراي برب فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبياهم سللا الجدار يمسى ومسألة بشبها الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هودا البنات اللي كان

كل بداح لحني حي والمبدي مكمل كل شيء العجل بل اذا نخم برنامجنا بقسم الله بها نديم الصباح واليوم الاثنين مع اول شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة سميت مناوات غنابية سنشارك الاخوار ديايات وسيادة قاني مختلفة خلينا نقول ما كان تلفنا سان بيكم كريو يوم كريو ما نسوز ملانا قادي في كريدية تشيس وتقديمنا برنامج كل مسابقين عندنا 75 دقيقة خارون ومسارجنا خلو بقى لازم نتعلم ليش نتعلم

0: 吗？
1: فخامة السيد رئيس مجلس الشيوخ المحترم، أصحاب المعالي السادة والسيدات أعضاء مجلس الشيوخ الموقرون، قبل أي حديث أود أن أؤدي واجبا وطنيا خالصا، وهو أن أقف احتراما أمام ذكرى مواطنين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات مؤقتة أو دائمة نتيجة النزاعات الاجتماعية المختلفة التي وقعت في مناطق متفرقة من بلادنا. ولهذا السبب كنت أتمنى أن يتضمن السؤال الشفهي الذي طرحه السيناتور سيباستيان إشكالية النزاعات الاجتماعية ليس فقط في دائرة دوجي بمحافظة لوغون الغربي، بل في مناطق مايوكي بي وفي ولايات والداي، جيرا، سيلا، البحيرة، سلامات، ومؤخرا في وادي فرا. السادة الشيوخ، نحن نتقاسم معكم نفس الألم، ونتقاسم الألم نفسه مع الأسر المفجوعة، ونعبر عن تعاطفنا الصادق مع جميع المتضررين من هذا العنف. فخامة السيد رئيس مجلس الشيوخ، معالي السادة والسيدات أعضاء مجلس الشيوخ، ردا على سؤال السيناتور المحترم سيباستيان بشان استمرار أعمال العنف في دائرة دوجي رغم التدابير المتخذة عقب أحداث مندكاو المأساوية في مايو 2025، أود أن أعبر أولا عن امتناني العميق للسادة والسيدات على التزامكم الدائم ويقظتكم المستنيرة من أجل أمن ورفاهية جميع المواطنين. وأود في نفس السياق أن أؤكد التعبئة الكاملة لوزارة الأمن العام والهجرة لتقديم إجابات واضحة وصريحة وحلول عملية للتحديات الأمنية التي أشرتم إليها بحق. السيد السيناتور سيباستيان المحترم، سؤالكم الأول: كيف نفسر تزايد أعمال العنف بين المجتمعات المحلية وانعدام الأمن داخل البلاد، ولا سيما استمرار النزاعات في دائرة دوجي رغم توقيع اتفاق السلام والوجود المكثف لقوات الأمن والدفاع؟ السيدات، السادة الشيوخ، إن الأمن في بلادنا متوفر بشكل كبير دون إنكار لبعض الفلتات هنا وهناك، وهذا شيء متواجد في كل مكان، من مبدأ أنه لا توجد حالة صفر انعدام أمني في الحياة. فبالرقم من وجود هذه الفلتات الأمنية يتم حالنا السيطرة عليها والتحكم في عدم انتشارها وتوسيع دائرتها بفضل يقظة وسرعة استجابة قوات الأمن الداخلي في بلادنا. وهنا نود أن ننوه أن هذه التوترات التي تستقل أحياناً أو تؤجج محلياً لا يمكن حلها بمجرد الوجود الأمني، فالأمن هدفه الأول هو احتواء العنف وتهيئة الظروف لحل سياسي واجتماعي دائم. ورغم استمرار بعض الحالات المعزولة، فإن استراتيجيات الوقاية وحل النزاعات المجتمعية قيد الإعداد لمعالجة الظاهرة من جذورها. وتفسيراً لأسباب تزايد أعمال العنف واستمرارها بين المجتمعات المحلية في أماكن متفرقة من البلاد، فإن الإجابة على سؤالكم نوجزها في الآتي: 1. من ضمن الأسباب الصراع على الموارد الطبيعية، تبدأ التوترات وتتصاعد أعمال العنف في موسم الأمطار في شرق وجنوب ووسط البلاد بسبب تدمير المواشي للمحاصيل الزراعية، فتتحول هذه النزاعات إلى أعمال عنف انتقامية بدلا من الحل السلمي بين الأطراف المعنية. 2. ندرة الأراضي والمياه. بسبب التغير المناخي والجفاف في بعض مناطق الشمال، استنزفت موجات الجفاف المتكرر موارد الرعي ودفعت الرعاء إلى النزوح جنوبا، وبالمقابل هناك تزايد في أعداد السكان واللجوء إلى زيادة المساحات المزروعة، مما يزيد الضغط على الأراضي الرعوية والزراعية ويؤجج الصراع بين المجتمعات المحلية. السبب الثالث: غياب التنظيم الواضح للموارد وعدم سد الفجوة القانونية من أبرز أسباب العنف، حيث لا توجد خرائط محددة لممرات الرعي وحيازة الأراضي وتحديد المساحات الزراعية، مما يخلق فراقا قانونيا يقزي النزاعات بين المجتمعات المحلية في كثير من أجزاء الأراضي الوطنية. رابعا، يؤدي النمو السكاني إلى ازدياد عدد السكان، مما يسبب زيادة في الطلب على المراعي والمياه والغذاء وحيازة الأراضي الزراعية والضغط على النظم البيئية الهشة والمجتمعات المحلية. خامسا، الاستغلال السياسي. يعتبر الاستغلال السياسي للانتماءات القبلية من قبل بعض السياسيين لحشد الأنصار وتعزيز النفوذ داخل الهوية الوطنية داخل الهوية القبلية والتوظيف العرقي لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية من بعض القادة، إلى المهددات من ضمن المهددات والأسباب الرئيسية في زيادة التوترات والنزاعات بين المجتمعات، إضافة إلى الأسباب الأربعة اللي تفضلنا بذكرها سابقا. سادسا، التعدد العرقي والتركيبة السكانية والقبلية. مجتمعنا التشادي مجتمع بالغ التعقيد، يضم حوالي أكثر من 200 مجموعة عرقية، مما يؤدي إلى إضغاء الانتماء إلى القبيلة، يضعف الانتماء إلى الدولة والانصياع إلى القانون وإضعاف مفهوم المواطنة. سابعا، تأثير الأوضاع الأمنية لدول الجوار والصراعات الإقليمية بسبب تدفق الأسلحة الصغيرة عبر الحدود، سهل حصول المجتمعات المحلية على أسلحة أوتوماتيكية قاتلة، مما رفع من حدة النزاعات التقليدية ورفع تكلفة العنف. ثامنا، النزاع على ملكية الأراضي والحدود التاريخية بين مختلف المكونات الاجتماعية. السؤال الثاني: هل أتاحت التحقيقات التي فتحت عقب الأحداث الأخيرة ولا سيما في لاوكاسي، روغوميل، مولو، مرير كماداي ومراي وأخيرا دبيبة وغيرها، تحديد الجناة ومموليهم وإحالتهم إلى القضاء؟ الجواب: نعم معالي السيد السيناتور سيباستيان، إن التحقيقات التي فتحت عقب الأحداث المذكورة أدت إلى تحديد الجناة ومموليهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء وتفاصيل كل حادثة على كما يلي. حادثة لاوكاسي، مانداكاو، أوروغوميل ومولو تم توقيف 85 مشتبها من أطراف النزاع، وبعد اكتمال التحقيقات القضائية حكم على 61 شخصا بالسجن لمدة 20 عاما. عدد الأشخاص الذين برؤوا لعدم كفاية الأدلة 8 أشخاص. عدد المتوفين المتأثرين بإصاباتهم أثناء المشاركة في الأحداث 5 أشخاص، ونظمت عملية الدفن أول أمس من قبل الأهالي بحضور وزيرة العدل. عدد الأطفال المحالين إلى محكمة الأحداث 1، إجمالي المحكومين 73 شخصا. حادثة مرار كمداي، تم إيقاف 40 شخصا من المتهمين وتمت إحالتهم إلى القضاء وإجراءاتهم القضائية للمحاكمة قيد الإجراء. حادثة دبيبة، تم إيقاف 38 شخصا متهم إضافة إلى 7 مسؤولين وموظفين حكوميين وقدموا إلى العدالة. السؤال الثالث، ما هي الحصيلة الرسمية التي يمكن للحكومة أن تقدمها حتى الآن للشعب التشادي من حيث الخسائر البشرية، قتلى وجرحى والنازحين وتدمير الممتلكات والخسائر الاقتصادية؟ الحصيلة الإجمالية للخسائر البشرية الناتجة عن هذه النزاعات في عامي 24-25 318 قتيلا و 315 جريح و 12500 نازح. أما الممتلكات والخسائر الاقتصادية، تم الإعلان عن عدد غير دقيق من المواشي وحرق العديد من المنازل التقليدية. السؤال الرابع، ما هي الإجراءات الفورية والمستدامة التي تعتزم الحكومة تنفيذها لاستعادة النظام العام ومنع النزاعات المجتمعية وإعادة بناء الثقة بين السكان وقوات الأمن؟ الإجراءات الفورية والمستدامة تتلخص فيما يلي: 1، تعزيز تواجد قوات الأمن وتكثيف الدوريات في أغلب الأماكن حسب الإمكانات المادية وتوافر الموارد البشرية وزيادتها في الأماكن الأكثر حساسية. 2، دعم أفراد قوات الأمن بالدراجات النارية لسهولة تنقل أفراد الأمن وتوفير سرعة استجابتها نظراً للطبيعة الجغرافية والمناخية لبعض المناطق التي يصعب فيها التنقل بوسائل النقل الأخرى. 3، تجنيد عدد 932 شرطي دفعة 23 و1000 دركي دفعة 2025، وتنظيم مسابقة في كافة الأراضي الوطنية لدخول 1000 شرطي للتدريب في مدرسة الشرطة هذا العام. كل ذلك هدفه زيادة عدد أفراد الأمن لتغطية المناطق التي تخلو من تواجد العناصر الأمنية. 4، دعم الحكومة المتواصل لقوات الأمن بالسيارات ذات الدفع الرباعي لتسهيل عملها في المناطق الصحراوية والجبلية ذات الطبيعة المعقدة، حيث منحت الحكومة عامي 24-25 عدد 117 سيارة و400 دراجة نارية لقوات الدرك الوطني، 100 سيارة للحرس الوطني البدو الرحل، 23 سيارة للشرطة الوطنية، 24 سيارة دعما للإدارة العامة للاستخبارات والتحقيقات. 5، تكوين مركز الاتصال بقوات الأمن الداخلي لطلب التدخل في حالة الطوارئ أو الحاجة إلى الإنقاذ الفوري بالرقم المجاني 117 لرفع سرعة الحصول على المعلومات مباشرة من الشعب وفي الوقت المناسب وفي كافة الأراضي الوطنية لتحقيق سرعة الاستجابة والتدخل السريع. 6، القيام بعمليات التفتيش المستمر لمنع حمل السلاح بطريقة غير قانونية والتفتيش عن المجرمين والقبض عليهم كخطوة استباقية. 7، التعاون مع المندوبون العامون للحكومة في الولايات بوضع بوابات في مداخل ومخارج المدن للرقابة الأمنية. 8، فتح وحدات أمنية جديدة تتمثل في مفوضات الشرطة الوطنية في العديد من المدن، منها نجمينا، أبشة، مندو، سار، تانجلي وفي العديد من الولايات الأخرى. كما تم فتح 72 وحدة للدرك الوطني في العديد من المناطق الأكثر حساسية. السؤال الخامس: ما هي التدابير الإنسانية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة أو تخطط لها لصالح المتضررين، ولا سيما من حيث إعادة الإعمار والإدماج والتعافي في المناطق المنكوبة؟ الجواب: وفقا للبرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية، لا يقتصر عمل الحكومة على جانب واحد، بل عملنا مع الوزارات المعنية الأخرى على عودة النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية في الخدمات الاجتماعية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين. وعليه قدمت الحكومة بناء على التوجيهات السامية للمارشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية مساعدات عينية ومالية تمثلت في 46 طنا للمتضررين في ولاية لوغون الغربي عقب أحداث دوجي ومندكاو، و15 طنا للمحتاجين في ولاية بحيرة تشاد، و40 طنا من نفس المواد للمواطنين في محافظة كربل من المواد الغذائية الأساسية والأغطية ومواد التنظيف وبعض الإعانات المادية النقدية المقدرة لبناء منازلهم التي دمرت. وتكفلت الحكومة بتكاليف العلاج الطبي للجرحى والمصابين. الهدف من ذلك هو استعادة السلام وتهيئة الظروف المثلى لجميع المجتمعات المتأثرة بالنزاعات بشكل عام. معالي السيد رئيس مجلس الشيوخ الموقر، السادة والسيدات أعضاء مجلس الشيوخ المحترمون، في الختام نود أن نؤكد بإيمان وقناعة أن الحلول في دائرة دوجي، ومؤخرا تلك التي قادها رئيس الجمهورية بنفسه في وادي فرة، هي ثمرة جهود أمنية ومؤسساتية حسب السياسة الأمنية لرئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في ربوع البلاد، مصحوبة بالالتزام الجماعي لمؤسسات الجمهورية والمنتخبون المحليون والزعماء التقليديون والمجتمع المدني، حيث يقوم هذا الالتزام الجماعي على روح الحوار والمسؤولية وإعادة البناء والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي في إطار مبادئ الجمهورية الخامسة. ونحن السيد الرئيس تحت تصرفكم وتصرف مجلسكم الموقر للإجابة على تساؤلات السيدات والسادة الأعضاء، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع والتقدير. شكرا.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre de la Sécurité et de l'Immigration, pour les éléments de réponse apportés à la question orale avec débat présentée par le sénateur Sébastien. Je voudrais donc redonner la parole au sénateur pour une période de 10 minutes afin qu'il puisse apporter d'autres éléments ou bien des éléments de questions qu'il souhaiterait que le ministre puisse apporter des éléments beaucoup plus précis. Monsieur le sénateur.
2: Merci, très honorable Monsieur le Président. La parole qui m'a été accordée.
0: Pour 10 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons avoir le chronomètre pour nous permettre de mieux suivre?
2: Je voudrais saluer donc la présence du ministre de la Sécurité et celui de EGG, les hauts gradés constituent la délégation de M. le ministre. Je voudrais relever, très honorable M. le Président, que M. le ministre a relevé effectivement dans son intervention des mesures, sinon des réponses apportées par le gouvernement pour faire face à la question de la sécurité. Bien que ces mesures ont été mises en place pour contenir certaines situations. Mais je voudrais me permettre de dire que je demeure profondément préoccupé par rapport à la réalité que vivent les Tchadiens au jour où ma question a été introduite. Je voudrais remercier sincèrement le ministre de la Sécurité pour les efforts qu'il consentit chaque jour pour apporter de la sécurité aux Tchadiens. Mais il faut reconnaître que, monsieur le ministre, malgré vos efforts, la situation persiste. Et ça, c'est un constat général. Ce n'est pas seulement

0: أتوجه بتحياتي الخالصة لأعضاء الحكومة ومعاونيهم، وأود كذلك أن أتقدم بخالص التهاني والتقدير لزميلنا سيباستيان عضو مجلس الشيوخ صاحب المبادرة في طرح هذه الأسئلة المصحوبة بنقاش. فمن خلال هذه المبادرة سلط الضوء على إحدى القضايا الجوهرية التي تشغل بال مواطنينا، وأسهم في إثراء النقاش الديمقراطي حول موضوع يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للسكان بلادنا. تظل قضية الأمن اليوم واحدة من أهم انشغالات التي تؤرق مواطنينا، فرغم الجهود التي تبذلها السلطات وقوات الأمن والدفاع، لا تزال العديد من المناطق تواجه أعمال العنف والجريمة والنزاعات المجتمعية وعملية السطو المسلح، فضلاً عن مختلف أشكال انعدام الأمن التي تؤثر بشكل خطير على الحياة اليومية للسكان. إن استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن في بلادنا يثير قلقاً متزايداً لدى المواطنين، ففي العديد من المناطق يعيش السكان خوف دائم من الاعتداءات وعملية السطو والنزاعات التي تعكر صفو حياتهم اليومية. وكما يقال، الأمن ليس امتيازاً يقتصر على فئة دون أخرى، بل هو حق أساسي لكل مواطن. وإنما يعيش الشعب في خوف، فإن المواطن بأكمله هو الذي يعاني. وأمام هذا الوضع المقلق، يصبح من واجبنا مساءلة الحكومة بشأن التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لضمان أمن الأشخاص والممتلكات واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الجمهورية. فعندما يعود المواطن قادرا على مغادرة منزله دون خوف، وعندما يضطر التاجر إلى إغلاق متجره مبكرا خشية العرض، خشية التعرض للاعتداء، وعندما تقضي الأم كل مساء في القلق على عودة أبنائها، فإن نظام الأمن لا يعود مجرد أرقام وإحصاءات، بل يصبح جرحا عميقا في الحياة اليومية للأمة. إن استمرار العنف وانعدام الأمن في بلادنا يستنهض ضمير جميع، فرغم الإعلانات الرسمية والحملات الأمنية والوعود المتكررة، لا تزال أعداد كبيرة من المواطنين يعيشوا في حالة من القلق والخوف، وما زالت الاعتداءات وعمليات السطو والنزاعات المجتمعية وأعمال العنف تمثل واقعاً مقلقاً في العديد من المناطق. فالأمن هو أول حقوق المواطن وأول واجبات الدولة، وعندما يغيب الأمن تضعف ثقة المواطن في المؤسسات، ويتباطأ النشاط الاقتصادي، وتتصدى أوصار التماسك الاجتماعي. وكما يقال المثل، قد يتحمل الشعب الفقر لفترة من الزمن، لكنه لا يستطيع أن يزدهر في ظل الخوف. فحيث يسود انعدام الأمن، يتراجع الأمل ويتوقف التنمية. السؤال السيد الوزير، في ظل استمرار أعمال العنف والسطو المسلح والجرائم في العديد من مناطق البلاد، ورغم الحملات الأمنية المتكررة، ما هي أسباب عجز الحكومة عن وضع حد لهذه الظواهر التي باتت تهدد أمن مواطنينا وممتلكاتهم؟ ومن يتحمل مسؤوليات هذا التدهور الأمني المستمر؟ السؤال الثاني، أمام تنامي شعور المواطنين بعدم الأمان وتراجع ثقتهم في قدرة الدولة على حمايتهم، ما هي الإجراءات العملية العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستعادة هيبة الدولة وفرض الأمن في جميع أنحاء البلاد، بدل الاكتفاء بالوعود والتدابير الظرفية التي لم تحقق النتائج المرجوة؟ شكرا السيد الرئيس.
1: Merci beaucoup, Madame la sénateur Amné. Le sénateur Djidi Sadé Kédélaï.
2: Merci, très honorable président, de m'avoir donné la parole.
1: Merci.
2: Je félicite notre collègue Sébastien pour avoir posé des questions très pertinentes par rapport à la sécurité de notre pays.

0: cette porte-là de la gendarmerie et de la police, recruter ceux qui sont dans le besoin pour que, qu'ils désagrègent, qu'ils surveillent encore mieux nos villes et nos frontières. Et donc je voudrais, Monsieur le ministre, vous encourager pour terminer, pour ce que vous faites. C'est pas suffisant, évidemment, c'est pas suffisant, mais bravo pour ce que vous faites. Félicitations, Monsieur le ministre. Faites encore beaucoup plus parce que nous avons besoin de vivre en paix, dans la paix et la sécurité. Merci. Merci, Président André Prison.
1: Merci, Madame la sénateur Ashta Saleh Daman. C'est vrai, nous avons plus de 25 sénateurs qui ont intervenu. Je pense que beaucoup de questions tournent autour de la capacité de renforcement des capacités, évidemment, de nos forces de défense et sécurité pour faire face à cette situation d'insécurité qui prévaut sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse des conflits intercommunautaires, des conflits agriculteurs, éleveurs ou bien d'autres sources d'insécurité qui sont totalement indépendantes de nous, qui viennent de l'extérieur et autres. Il est vrai que tous ces problèmes nécessitent d'avoir une politique d'anticipation, comme vous l'avez dit. Mais, à mon avis, la question la plus importante que nous devons traiter, c'est que l'esprit et la pensée humaine, c'est de là-bas que naissent tous les éléments d'insécurité que vous voyez. Soit à travers l'éducation, dans la pensée, dans l'esprit, dans l'organisation, le fonctionnement de la société humaine, ce sont tous ces éléments qui font que il y a des éléments d'insécurité dans le pays. C'est vrai, le gouvernement fera ses efforts, va mettre en place le dispositif qu'il y a. Mais comme l'ont dit certains sénateurs, il faudra que la question de l'éducation de nos enfants puisse être également soulevé pour que nous puissions trouver la solution d'ensemble. Éducation à la base, éducation dans la famille, éducation à l'école, prendre en main les enfants talibés qui sont également formés par-ci, par-là. Tout cela joue dans le bon sens si nous voulons que demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, notre pays puisse connaître en tout cas la sécurité et la paix. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions, mais je n'ai pas d'éléments de réponse. Mais je suppose que si vous êtes ministre de la Sécurité, c'est pour que vous puissiez nous donner des éléments de réponse aux préoccupations que nous posons tous les jours. Nous ne sommes pas des experts, mais à travers vous, nous allons comprendre comment trouver des solutions. S'il y a des politiques que nous devons mettre en place pour vous aider, s'il y a des actions que nous devons entreprendre, s'il y a des lois, nous sommes prêts pour vous accompagner. Mais nous voulons que le peuple tchadien puisse vivre en paix et en sécurité. Vous avez la parole.
2: Shukran, Sayyid Raïs, Majlis Ashiyou. شكرا السادة والسيدات الشيوخ الكرام حقيقة قبل ما نجاوب على أسئلتكم أنا باسم كل موظفي وزارة الأمن العام والهجرة وباسم كافة أفراد بكل أفراد قوات الأمن الداخلي أنا بشكركم كثير وبأكد لكم إن دائما نحن على استعداد لتلبية استدعائكم في أي وقت عشان نحن عندنا التوجيهات واضحة وصريحة ونهائية من فخامة المشير محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية أنه أعضاء الحكومة لابد أن يكونوا في أي وقت تحت التصرف والاستجابة لتقديم إجابات لممثلي الشعب، عشان هو منتخب من قبل الشعب التشادي ولا بد من الإجابة على تساؤلات ممثلين. ثانيا فخامة السيد رئيس المجلس ممكن في الكلمة اللي عرضتها للسادة أو السيدات الشيوخ في بعض الأرقام ما سمعوها مني كويس في العرض، أن احنا قلنا عندنا 318 قتيل نتيجة لمختلف الكونفلين النزاعات اللي بقت، وعندنا 315 جريح ما 3000. ثاني شيء الأمن هو الشانتية رقم واحد في خمسية السيد الرئيس، والأمن هو حياة المواطنين التشاديين. لذلك في تعليق السيناتير سيبستيان بطرح سؤال بقول السبب معروف للنزاعات المجتمعية بين شرائح المجتمع التشادي، وكثير من الأخوان الشيوخ تطرقوا لنفس السؤال، فبقولوا متى تتحمل الحكومة مسؤوليتها لإنهاء هذه النزاعات بين شرائح المجتمع التشادي. أنا بقول أسباب النزاع في بعض من الأخوة الشيوخ تعرضوا لها تكون بأسباب المياه ولا تكون بأسباب النزاعات في الأراضي وكذا. بزيد بضيف في كلمتي، أنا حددت أسباب النزاعات المجتمعية بثمانية أسباب رئيسية، وفي أسباب تفصيلية أخرى ما عرضناها في الكلمة. مثلا من ضمن الأسباب الوعي المجتمعي، من ضمن الأسباب حق النزاعات الوعي المجتمعي الكومبورتمان والإسبري هنا المواطنين التشاديين. وثاني حاجة كثير من الأسباب الاقتصادية كمان وراء بعض النزاعات، وعدم وضوح بعض الإصلاحات القانونية، ومشكلة التربية الأساسية زي ما تفضل كثير من النواب وختم السيد رئيس المجلس، وكذلك تنظيم الممرات الرعوية والتنظيم الزراعي والتنوع الغبلي. الكثير من المواطنين ما فاهمنا بالشكل الصحيح إنه مصدر للثراء والإرث الثقافي لبلدنا، بدل ده كان كثير من المجتمعات استقلت من لنزاعات قبلية بين المجتمعات. فأنا داير أقول للسيد الرئيس الأمن وحل مشكلة النزاع المجتمعي في تشاد هو زي ما كلكم اتفقتوا وتفضلتوا إن هي مسؤولية جماعية، مسؤولية جماعية بحكم أن الأمن وأفراد قوات الأمن مسؤوليتها الأساسية تتلخص في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتتلخص في تهيئة الظروف في حال الأزمات والنزاعات، تهيئ الظروف للحل الاجتماعي والسلمي وإعادة الأمور إلى نصابها، وعدم السماح لتوسيع رقعة الخلاف وهدر كثير من الأرواح. وكمان مهمة الأمن فرض احترام القانون وهيبة الدولة والسيطرة على عدم انتشار وتعميم الأزمات والخلافات المجتمعية. فده ما مهمة أساسية حل مشكلة ومعضلة أساسية تعاني منها كانت عشرات السنين. فالحل في منظوري بيجي من التكامل المؤسسي. التكامل المؤسسي، وفي بداية الكلمة اللي عرضت عليكم ذكرنا إن حل مشكلة النزاع المجتمعي تتحملها الحكومة عبر وزارة الأمن، وبيتحملوها الممثلون المنتخبون، وبيتحملوها الشيوخ التقليديين، وبيتحملها مؤسسات المجتمع المدني، وبيتحملوها رجال الدين، وبيتحملوها الشباب والنساء والمثقفون. بعد ذلك الأمن بيتحمل السيطرة على التفلتات الأمنية ومطاردة المجرمين والمتسببين وفرض هيبة الدولة ومنع الانتشار وتقديمهم إلى العدالة. والحل الاستباقي كمان هو واحد من الحلول الجذرية اللي بتحل لنا مشكلة النزاع المجتمعي. والحل الاستباقي بيكمن في نقطتين أساسيتين. أولا التوعية السنسيبليزاسيون، وثانيا المعلومات المسبقة اللي بتجي من الخدمات الخاصة عشان تسمح لقوات الأمن والدفاع أو تسمح للإدارة التدخل لحل الإشكال قبل ما يؤدي إلى صدام مجتمعي ويفقدنا أرواح المواطنين الشاذين. هني عشان ده من الحلول اللي الإجراءات أو اللي طلبوها الإخوان في أسئلتهم، اللي هل الحكومة اتخذت إجراءات عملية وملموسة وواقعية لحل مشكلة النزاع المجتمعي؟ ده أنا بأكد لكم عن قريب، حاليا تقريبا المسودة في طور الترجمة. قبل شهور قدمنا لكم خطاب رسمي لمجلس الشيوخ وللبرلمان ولكثير من المؤسسات المختصة وجميع الوزارات المعنية بالأمن. عندهم ممثلين وخلصوا إلى تقديم الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الداخلي، والاستراتيجية دي فيها محور المقترحات والحلول العملية لإنهاء أزمة النزاع المجتمعي. والاستراتيجية دي بتتكون من 104 صفحات، في حال تترجم هتعرض لكم ويتم تنفيذها خلال زي ما ذكر السيد الرئيس خلال السنوات المقبلة، وضمن خطط تفصيلية وعملية كبلان داكسيون أنيال. وبعد ذلك ممكن تتحقق النتائج المرجوة في الحلول الجذرية لمشكلة الخلاف المجتمعي. السيد الرئيس في السؤال بيتعلق بخطة الحكومة لفرض هيبة الدولة والسيطرة على حمل الأسلحة النارية الغير مرخصة، كمان تطرقنا في الكلمة لإجابات مقتضبة في هذا الشأن. الأمن واقف ليل ونهار والعمل على زي في المسألة القريب في زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية في أثناء مشكلة النزاع المجتمعي في دارتاما، كون تقريبا 6 إلى 7 محاور وكلها تم تجهيزها بكامل المعدات اللازمة من أجل العمل على نزع السلاح. ونحن في خطتنا اليومية دائما كل يوم في تفتيش للأحياء، في تفتيش للمدن، في تفتيش للمنازل، وفي تفتيش للطرقات من أجل منع حيازة السلاح بطريقة غير رسمية. في سؤال بيقول هل في تنسيق بين وزارة الأراضي ووزارة الأمن لإدارة الأراضي وكذا؟ إدارة الأراضي هي يعني من اختصاص إدارة الأراضي ووزارة الحكم اللامركزية والحكم المحلي عبر الممثلين الإداريين والشيوخ التقليديين، والتعاون مع وزارة الأمن فيما يخص في الحياة اليومية والإجراءات الأمنية اليومية للمواطنين. في سؤال بتطرق لمسألة السير في الطرقات، وإنه هي ذات تسرق الوقت وفي تسبب في بعض الشجار والعنف وكذا والخلافات، وده كثير المشاكل حق تنظيم حركة المرور في السيارات. تقريبا دي المعاناة الأكبر في العاصمة الجمينة، وده ليه عدة أسباب كثيرة بحكم عدم تقنين استيراد السيارات وعدم تقنين من يحق له أنه يمتلك سيارة ويسوق، وعنده علاقة بالطرق وعنده علاقة بكثير من الأشياء، وتمركز المقرات الإدارية في اتجاهات محددة، مركزية الخدمات، وده كله بيلعب دور في الازدحام المروري اليومي في العاصمة. ونحن فاهمين الكلام ده كويس، و القوات الشرطة الوطنية عبر شرطة المرور أنتوا شايفينهم في الشارع وشايفين أدائهم، ونحن متجاوبين لأي ملاحظات وأي مقترحات تساعدنا في أنه نخفف من وطأة الازدحام المروري اليومي. طبعا مسألة دخول الأجانب والهجرة والكنترول وكده، طبعا الهجرة فيها جانبين، في هجرة شرعية وفي هجرة غير شرعية. الشاد كدولة من دول في قلب أفريقيا ومن دول أفريقيا المركزية، عندنا شاد عندها اتفاقيات حرية التجول والتنقل مع كثير من البلدان، جزء منها في أفريقيا المركزية وجزء منها في غرب أفريقيا، وحرية التجول والتنقل مكفولة، وشات عندها اتفاقيات مع بعض الدول الدخول من غير تأشيرة مسبقة. دي هجرة شرعية لأن شات دولة وبتلتزم بتعهداتها واتفاقياتها، وما بنقدر نمنعه إنسان عندنا اتفاق مع بلده إن له حرية الدخول وحرية التنقل في تشاد، لكن ده ذاته مشروط إنه خلال 90 يوم لابد أن يمشي إلى إدارة الهجرة ويسجل في إدارة الهجرة من أجل الرقابة وكذا. والهجرة الغير الشرعية طبعا دي الناس المتفلتين البدخلوا عبر من غير الممرات المحددة للدخول جات، ودول ناس متسللين. والهجرة دي كثير من الدول ودول العالم بتعاني منها زي ما قلتوا كلكم عارفين، حتى في أوروبا اللي بتقسمها مع كثير من الدول الأفريقية بحر، ناس بموتوا في لب البحر، ناس بيشولوا قوارب باتوا بغرقوا بالميات كل يوم وبمشوا بهاجروا، ولهم معسكرات لجوء في أوروبا وقاعدين بيعجفوا الأمور. فنحن وكثير من الدول، ما حتى نحن الشاديين في بنهاجروا، نمشوا ليبيا، بنمشوا النيجر، نمشوا نيجيريا، نمشوا السودان بنفس الطريقة اللي بهاجروا فيها مواطنين البلدان الأخرى، وبيجوا بدخلوا في تشاد بطريقة قانونية وغير قانونية. وزي ما قلتوا شايفين رجال الأمن دائما وأبدا بيعملوا رافل، وبخلال العامين 2025 و26 في 25 نظمنا أكثر من عملية جمع للأجانب اللي بتشوفهم دول، وعبر وزارة الخارجية اتصلنا بكثير من الدول وجو شالوا ناسهم الغير قانونيين وفي اللي منحنا بعدناهم وكذا. وكمان بالأمس زي ما ذكرت قبل أسبوعين كمان تم في مهاجمة للأحياء في أطراف جمينة اتجاه لاماجي وفومبليلي وأفروك وكذا. وكمان في تم الجمع كثير من أكثر من 400 ناس وتم تصنيفهم التشادياتو الأجنبياتو والتشادي حسب القوانين حجات حق الهجرة بنتعاملوا معي. ودي شغلة يومية ومستمرة ونحن شغالين فيها. في سؤال بيتعلق ب أنه 60% من النزاعات تتركز في الولايات الجنوبية. هو بالفعل لأنه الجنوب الولايات الجنوبية زي ما قلنا أنه في هجرة في تغيير ديموغرافي بسبب الجفاف بسبب التصحر بسبب البحث عن المراعي بسبب ازدياد اكتظاظ السكان زيادة عدد السكان وتمركزهم وبسبب زيادة الأراضي المزروعة. ده كله أدى إلى رفع نسبة الاحتكاكات والنزاعات بين المجتمعات. وزي ما أنتم شايفين دائما لو بس قلنا في نزاع والحكومة سوت شنو وده لا، والنزاعات دي هي زي ما أنتم شايفين طريقة إدارتها الحكومة بتديرها بالطريقة منطقية، بتلاحق المجرمين بتمسكهم بتعمل صلح كده، لكن البحد من ازدياد التوترات والبحث من زيادة المشاكل في نقاط 8 ذكرناها في كلامنا وبنزيد عليها بنأكد أنه لابد من التكامل المؤسسي والعمل الجماعي، لابد من التكامل المؤسسي والعمل الجماعي. جانب التوعية نحن في الأمن بنسموه المسؤولية القاعدية الريسبونسابيليتي دي باس. يا جماعة تقريبا في تشاد عندنا أكثر من 1400 ولا كم ألف شيف دي كانتو والسلطان. الشيف دي كانتو ده هو أكسيولير عن الأدمنستراسيون بيبليك، بيغاني سالير من تريزور بيبليك إلى ديميسيون إن ديميسيون في سين هنا كوميونيتي حق كي كيف نجستيفي في فيلاج ميم با ما عنده 200-300 ناس فريق أنا إليفير سيادة ما بفوتوا 10 ولا 15 ولا 30 نازلين بوازين أكوتي والشيف دي فريق عنده مسؤول ريبريزانتا أنا شيف فريق الفيلاج عنده شيف دي فيلاج يعني شيف دي كانتو والناس دول كلهم تابعين للإدارة وعندهم مسؤولية الدولة كلفتهم بها. طيب هو أول الإنسان ده في معنى عمومية الأمن وشمولية الأمن وأنتوا أكدتوا بنفسكم أن الأمن مسؤولية جماعية، إذا ده أول شان في الجنزير حق المسؤولية الجماعية ده المانك دي ريسبونسابيليتي دي باس وده أول إتاب للسوليسيون عن الكونفلي انتر كومونيتير باسكو سي تان بيتيت ليتيج و دي ريسبون يا دي ريسبونسابل قاعدين في نفس المكان وما بيقدروا بيشيلوا مسؤوليته. نورمال ما اول ما يبدا المشكله قبل ما يموتوا الناس قبل ما دول يسووا انترفنسيون دول يسووا انترفنسيون والناس اللي لايموا ويسووا الموضوع كبير ويكاتلوا خلينا نشيلوا مسؤوليته. من المبدا ده المثل ده بوصف كلكم الكلام اللي قلتوه ده الدبزو ان الحل الجذري للكونفلي انتر كومينيتير اللي بيودر مئات الناس وما بينتهي ده يبدا من هنا. بعد ذاك إذا الشفيري ما قدر الأدمينستراسيون جاي خليه يحيل الطرفين إلى الحل الإداري. الحل الإداري ما قدر خليه يحوله للقضاء. في الحالات الثلاثة إذا الريسبونسابل دي باز الدي كوتي ما بينصاعوا ليه وما بيسمعوا كلامه والواحد داير يشيل حقه بإيده يا دي فورس سيكريتي قاعدين هنا بيجي ميسيون أنا مهم. لكن ميسيون أنا الفورس سيكريتي ما بيمشي بيشيل ميسيون أنا الجيسيون أنا لافي أنا الحياة اليومية حق المواطن. خليه نصنف الأشياء تصنيف صحيح وأي شيء نحطه في مكانه. نحن على استعداد تام في وزارة الأمن وأفراد قوات الأمن في أي مكان إذا كان أي شفيري حاول يكون في وسط المواطنين ويحل مشاكلهم بالتوافق وبالتراضي. وفي نادم غلبة والله ما داير يسمع كلامه والله داير يسوي مشاكل والله خليه سينيالي للفور سيكريتي. كان الفور سيكريتي خلوه قالوا لأن احنا ما عندنا بشغل خليه يمشي يداوس والله يسوي مشاكل ده بعد ذاك أن احنا ريسبونساب. لكن هو بيتداوس ليه في راسه وهو ذاته بداوس معاهم المشكلة الكبرى. طيب هنا ده الفور سيكريتي بيجوا هو وهم كله بكروبهم وبوديهم بنطيهم للقضاء عشان ده الإضافة للإشكالات والأسباب اللي ذكرناها الحلول بالدور التضامن الكل ده جانب. الجانب الآخر السنسيبليزاسيون أن إحنا شعبنا نعرفه أن إحنا ناس وتقروتوا أن إحنا ناس قرينا شادين المثقفين قاعدين وعارفين. طيب دائما المشاكل بتحصل في الخلف ده سارح ده إليفير ماشي في الخلا وده كمان نادم قائد سومانجي والاثنين نفس الشيء عشان زرع بيجي بالدعوس. طيب دول بدور سنسيبليزاسيون والسنسيبليزاسيون يبدأ من الشاب دي كانتو الناس الانتلكتيال كلها قاعدين أبناء نفس الأسر نفس العائلات نفس المناطق. يعني أنت منطقتك ما تيجي تدافع عنها بس يعني ده ناقصها وده ناقصها وده ده ناقصها. نو في جانب آخر كمان لازم ذكرناه نحن حرفيا قلنا الحكومة المنتخبون دول ده السينا قايد الأسامبلي ديبتيات قاعدين الكونسي بروفنسيال بناسة قاعدين خلي الناس سووا سنسيبليزاسيون للشعب يوصفوهم ان التعايش السلمي مطلوب الكويزيون سوسيال مطلوب يوصفوهم كون المشاكل ما بتنحل باليد في مؤسسات دولة موجودة التوعية مطلوبة نادم توعي وتفهم وكان خالف الأمن يجله لكن نادم ما نوعه ونخلوه يتداوس يموت والأمن يجي ليه ده الفائدة الأمن ما مسؤول من السنسيبليزاسيون الأمن ما مسؤول من الجيسيون هنا الحياة اليومية للمواطنين. الحياة اليومية للمواطنين بيديروها الشفيري بيديروها تديرها الإدارة بيديرها القضاء بمساعدة المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب. ده الحل الجذري والكلام ده كله مفصل في الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الداخلي من 104 صفحة وبتجيكم. وأي نادم عنده مسؤولية في لبنان تولي الديبارتمان منستريال عنده باراجراف حقك يطبقه بعد ذاك خلال سنة سنتين ثلاثة أربعة خلينا نشوف النتيجة. في في سؤال بقول النتائج في السنوات الأخيرة اللي حققتها قوات الأمن في المتابعة ومحاربة الشبكات الإجرامية وإيقاف الناس المجرمين وكده. طبعا في أشياء غير منظورة وغير محسوسة. طبعا قوات الأمن الداخلي بالإضافة إلى بعض الخدمات الخاصة، قوات النومات، الجندرميري، البوليس ناسيونال، الديجري، في عام 2024-25 زي ما قلت لكم في تفتيش يومي في الطرقات أنتوا شايفينها، وفي تفتيش بفترات ما مستمر حسب البلان حق القوات الأمن للأحياء والأراندوسما والمدن الأخرى. خلال عام 2024 و25 تمت مصادرة 4546 بندقية من أيدي مواطنين حايزينها ماسكينها بطريقة غير قانونية من مختلف العيارات. دسيتات كلها في لبنان، أربيجي كلها في لبنان. 4546 عدد زخائر متنوعة مختلفة، 17,000 طلقة من عيار مختلف. الأشخاص اللي تم إيقافهم واستجواب 20,015 نفر. في لبهم 4,703 دول ناس كرمينال، 4,703 دول ناس كرمينال أحيلوا للقضاء للجستيس. عدد الأفراد المجرمين الكبار 1,368 ودول مشوا كرة كلهم قاعدين هنا. عدد الشبكات حق الجرائم المنظمة الكريم أورغانيزي تم تفكيكها ومسكانها 52 شبكة. عدد الناس الإرهابيين الخطيرين 7 أشخاص بينتموا إلى مجموعة بوكو حرام. العملات المزورة بتهدد الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية 512 مليار فرنسي فا و 670 دولار أمريكي. كمية المخدرات تمت مصادرتها الدروك السيزي بقيمتها بالقروش 73 مليار فرنسي فا، وده كله بتشوفوه بسيارات جروبورتير دول بيحرقوا فوقها بشكل يومي. السيارات المسروقة تم استردادها لأصحابها 52 سيارة، والكثير من مختلف الأشياء الثانية من الدراجات النارية وأجهزة الكمبيوتر وأغراض آخر متنوعة، بالإضافة لعدد 6 مجرمين عندهم بلانت من قبل المواطنين وشاركوا في بعض الجرائم في تشاد. تمت ملاحقتهم وقبضناهم بالشرطة الدولية للإنتربول وتمت إعادتهم لتشاد وسلمناهم للمحكمة من دول النيجر والكاميرون والإمارات ومصر. وفي 37 طلب ديماند آخر هنا إنتربول قدمناه وقاعدين نتابعه مع الدول الأعضاء في الانتربول في حال تم إعلامنا كان أي دولة كلمتنا إن قبضت نادي بنعمل إجراءاته بنجوبه وبنسلمه للقضاء لمحاكمته في جريمته. دي بعض البناء اللي جه في السؤال. بالنسبة للسؤال حق الناس اللي في كانم مسكناهم والجوبرنير كل خبر ما عنده وكيف وجبناهم، دول ناس متهمين بالانتماء إلى الريبيليون معارضة مسلحة، ودول تريتمهناهم كلها سبيسيال بس كي يعد زنكت انكت كلها انكت سبيسياليزي أبري الانكت ممكن يسلموا للقضاء. بالنسبة لناس البوليسية هنا في بوركينا، طبعا نحن في بوركينا عندنا أكثر من 200,000 أوفيسية قاعدين بقروا في بوركينا، وجزء منهم خلصوا، ونحن في دفعة 2024 تقريبا في أكتوبر نوفمبر 2024 دي آخر دفعة، 25 ما رسلنا و26 كلها ما بالرسل بتان، وده السبب الرئيسي اللي خلانا نفكروا بعد 65 سنة في تأسيس كلية شرطة تسمح لعيالنا يدخلوا ببكالوريا ولا بليسانس ويمرقوا أوفيسية من داخل الشهر. نحن من بعد اليوم ما محتاجين نودوا إيجيبت ولا نودوا بوركينا، لذاتك بأصل المعرفة وبيخلينا نحن ذاتك نفورمي ناسنا ونخدم نفسنا بنفسنا، وده السبب اللي خلانا نأسس الأكاديمي الإيكول ناسيونال سوبيريير. ده السبب. والناس دول طبعا اي نادي مشى بيجيب رابور حقه انا فين دي تيت حقه وبيجيب دبلومه وبقدمه في الاداره، وبيتم النظر فوقه بعد ذاك يحال الى وزاره الماليه، وحسب الديسبونيبيليتي انا البيجي بيتم استيعاب الناس دول، ودول اجراءاتهم ماشيه ونحن بنتابع مع وزاره الماليه. بالنسبة طبعا مسألة تحسين الأوضاع حق أفراد الأمن، أفراد الأمن هم جزء من الموظفين التشاديين، والأكومبانيمون حقهم ضروري، ونحن ما منعزلين من بقية الموظفين التشاديين. كل الوزارات في تشاد لها أهميتها، لها أهميتها، الصحة لها أهميتها، الزراعة لها أهميتها، المين لها أهميتها، الأو لها أهميتها، كل الوزارات لها أهميتها، وكلها في النهاية بتأدي خدمة وطنية. المواطنين التشاديين كلهم متساوين في الحقوق والواجبات، نحن كلنا من ضمنهم وأفراد الأمن كل من ضمنهم، وهي مسألة تحسم حسب الاستراتيجية الوطنية الشاملة حق الديسبونيبيليتي دي فون أنا تريزوري بيبليك أنا جا ما حالة منفصلة. وبيده كلها أنا ذكرت له الكثير من السوتيا وكثير من الخدمات اللي قدمتها الحكومة لأفراد الأمن في 24-25، وذكرتها لكم بالأرقام، ودي ما نهاية الأمور، والدعم متواصل، لكن الدعم بتواصل حسب ما يتوفر أو حسب ما يكون متاح ضمن الاستراتيجية العامة حق البلد وكده. هنا

طبعا فيما يخص بعض الإشكالات اللي بتكون في ولاية بالا ولاك والخطف مقابل الفدية، هما فقط في ولاية مايوكيبي. طبعا دي نحن في الكوستا الولايات اللي بيكون فيها الروما كونتر راسون ده تحديدا مايوكيبي بالإضافة إلى لاك، والخطف في لاك بيكون من جانب الإرهابيين هنا بوكو حرام. وتقريبا لو أنتم متابعين معانا الحالة من 24 25 لليوم تقريبا نص 26 الحالات خفت بنسبة كبيرة جدا، تقريبا بنسبة 70-80%، لأنه كل بالتعاون مع ديليجي جنرال أنا جوبرنما في لاك وفي بالا تقريبا تم القبض على 70-80% من الناس والشبكات حق الإجرام اللي بتخطف الأطفال والنساء وبتساهم بهم من قبل الفدية دي، والكثير منهم بالعشرات تمت محاكمتهم وإحالتهم إلى كروترو. طبعا بالنسبة لإشراك الشباب في الدوائر في الأمن وكذا، نحن ده بارك الله فيكم يعني مدام جاموس سألت الكلام ده، لو نحن ده هم من الأول والأخير، ده هم من الأول والأخير. نحن في أول لنا لقاء عام 2024 تقريبا في نفس قاعدة مجلسكم الموقر ده التقينا مع عمداء كل الدوائر من أصغر واحد إلى أكبر واحد، وكلام ده ورينا من أول يوم الأمن ده هو جنزير عند حلقات، أي حلقة بتمسك الثانية بيزيد طول، أي حلقة بتمسك الثانية بيزيد طول إلى أن يبقى جنزير تقدر تربط وتأمن به الباب، زي الجنزير اللي بنأمنه من الباب ده. مشاركة جميع مستويات المجتمع التشادي في الأمن ده بيكون جنزير، أفراد الأمن وحيتهم ما بيكون جنزير. والكلام ده أنا قلت في مقابلة، قلت أي بيت في تشاد ده عنده مواطن تشاد ساكن فوق، لكن ما أي بيت عنده عنصر أمني قاعد فوق، عشان ده المواطن ده هو عنصر الأمن اللي بيمثل وزارة الأمن وبيمثل فرد الأمن في البيت، بيمثل ما على أساس أنه فورمي ولا بتقاضي راتب ولا لابس تيني ولا مكلف بالأمن، لا بيمثل بالتعاون، بيمثل بالوعي. وضربنا أمثلة كثيرة قبل أسبوعين يوم 22 الخميس الفات مع وزير إدارة الأراضي وعمداء الدوائر، كلام ده قلنا يا ناس كيف بيجيك نادم أجريسر بقتل بسرك بلبس جيسنر ب15,000 ولا 30,000 وبسكن جنبك وما بتبلغ فوق، ده تعاون، تشيف حالة مشبوهة ما تبلغ فوق، شيف ديكاري كاركيانك ملان أجانب راسهم بيبقى عارفهم ما معروفين مشبوهين بمارسوا أنشطة ما معتادة، أنت بتشوفهم قدامك 24 ساعة ما بتنظمهم ما بتبلغ عنهم ما بتتحمل إدارتهم، بعد ما يجوا يخربوا تجي تقول وين الأمن؟ نو الأمن بيبدأ منك، ده العمل الاستباقي، ده البريفنسيون. إذن الأمن هو السلسلة، والإنسان في أمنك أنا نفسك ما بيشهدوك، في أمنك أنا نفسك ما بيكلفوك، ما ممكن. فنحن بنطلب من خلال سؤالكم ده أن احنا معاكم 100%، وده مطلبنا، ويا ريت
يتحقق لنا مع كل المواطنين السعوديين، ونحن بنشيل مسؤولية. بالنسبة للسؤال حق بيع المعدات العسكرية، في هل سوق أسود ولا سوق مصرع؟ ده طبعا تم تنظيمه تقريبا، كان في رافل حصل قبل سنة وحاجة، وفي عمل مشترك بين هيئة التصنيع العسكري المانام ودجرام الاستخبارات العسكرية مع مكتب الرئيس، وكان سولهم رافل وخمام ومشالو، وأعتقد تم تنظيمهم، وأي شغل بيجي ده لابد يكون بتصريح مسبق من إدارة الاستخبارات العسكرية. بالنسبة للمواطن الحرق نفسه بالبنزين، طبعا الرواية دي هي في مشهد كثير، لكن حقيقتها وباختصار يا جماعة، النادم ده سيدة بس وتيرة لزمه ركبوا معايا بوليسيه يمشي يودي الكوميسيون، جو وقف قال لي البوليسيه ده منطيق 2000 ريال خليني، وقال لي انا ما بشيلها بوديك، قال لي نسوي لك 4000، قال لي ما بشيلها بوديك، قام قال لي نوديك وتيره، هو سيده بطلة، قال لي يا اخي كاربيران حقي كمل ندلي النم ندي نملا كاربيرو نم. البوليسي راكب شاب ديبور هد الله عند قزاز تقادي حقه البنزين الإيسانس، شالها ومشى بهناك ورشا للبوليسي، البوليسي يد الله صبه فوق عند بريكيس الله بدور بولع صبه في نفسه وتشاه وشاله ودو الدكتور. في نفس اللحظة أنا ناديت للديجي دي بوليس، وكلف الأجوي حقه مشى المستشفى، العسكر شالوه ودوا المستشفى، الديجي أوريلي أجوي حقه رسل لي رسل مشى في المستشفى، ومن المستشفى رسل فيديو الولد ده أبوه وشاف دراس حقه وشاف دكانته حقه وكل قاعد معي وسجل فيديو، الولد بنفسه اعترف لا اكسبتي بالكلام ده والفيديو كله جاي ناس شالوا بوليس تشرنا وبدو كل البوليسي كربنا فانتين لي جستيس وودو في ميزون ده رجعي. طيب يا جماعة بكمبورتمان زي ده وبإسبري زي ده نمشي نسجنوا بوليسية إتا فورمي أنت ميسيون وبري وتمشي تودي ميزون داري تاتو بخدم لك تاتو بخدم، وكم ما خدمه يقولوا بوليس ما خدمه، وكان خدمه يلقوا مشاكل زي ده، وكان جينا قلنا ان احنا الماسكين الحقيقه وبي فيديو حقها وبي اعتراف حقها، وقال ما نقدر بوليس ده نقول له انت مسكين سويت خدمتك وننطوك اتستاشن ونشكروك كوربسيون ما شلت وانت بري وخط فوقك ساكت وامرك امشي، يقوموا فوقنا كان القيامه قامت وكان الحكومه كتلت الشعب الشادي كله.

0: او يرتنا ما كان دلو يرتنا شغو دلو ساعتين شيخ شريف يوسف اللي برانو بو لجنة إسلامية أنو ني أنو مصون فارغ ره غاردو وك شيخو شيخ يوسف مالين بشير وشو أمانا يرتينين كا أردن شيخو داما دا تسرا مراغنا شكر جيجين تيربارا شيخو فارغ ره أهوزا اندو أمارا ودور جندرا أما قرآن يرتونا زا شيخو مرة ساعتين دير شيخو مرة إرشين الدنيا أنو هند تيرغا زا ودو تيرغا إلاج غوينا تيجران أما غنا فارجان ره زا شيخو مرة ساعتين دير يرتين الدنيا أنو هند تيرغا دراما أو دور إلاج غوينا تيجران دلي فارجاني كي أما غنار
1: ولكنك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقيت روح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاد نزال وطني تشادية شنال سي منتعب مساء الخير جره لنجوم دي ترور تر قرن سالي محمد سالي السي كامريخ تيابانا شي درنو ندلا دورازني تترمل بني نبزين ترويني روي تنيني رو أول نف مشا این بار دوبریوت سیوری کار ماشینه تیزیرین افینه رژی دانتن دلگه حسن علیفا کابین تکنیک اگیدی ریگو بیر نگال سیدیون تی دن میکرون تی رون سی و مون سی امار ادریس امار نان جمعینا کم سلام کسکولو ده گیگر جمعینگه de geger korange geger suru karmoto torar nang chat matka murre tarnang batane rul kafiki shunase rul kafiki shunase adre gumort sudan rul kafiki lere gumort cameroon saso de gigamoto awzu gumort libya fada Wajidum Sasso Degigamoto Njamena Farah Sasso Degigamoto Ngale Sidio in

تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية مقصاصو دقيق راتا نفسسا ترنان تشاد ماتكا رو الكافيكي شنال سي ترونيا رو اتنيني رو أول ناف مشاين باردوبريو تسيري كار ماشيني جولة إن انتخابات إن ديبيتي جني ونون إن مجلس شيوق جني رسميا قال ديبارتمان إن هراس البيار ونون جيجر دين ترنان شاري باغرمي alam waqiyan taga ngal wukuzininti mutrashin ginde kalkataram wote kalbadakni maktubu de kain doge de wafakutu kolkhin intiqabate tanu lazim yani mutrashin gine lazim ke ikhtaram kun kolkhin de elirangani ngal kolkhin intiqabate tel yine kot elektoral ngal maktub ginti أكد كني إلي لازم رسميا كل خين انتخاباتنا يعني كبا دعنا نقل فرصيني دي دي تارنيني أشان كل خين كبا دعنا يعكو كند مبينيني وكيوني دعنا وكا أكد كا غردين نغدي دي هاماغن إلي رنيني amagne rig elin lazim yani qarar de rig tarangine lazim ke tabaqnya ngal uqutinti ngal jawlinde kal tarangine tanu ngal in kol khani intiqabat te rasmiyan mutrashin gine ashan futurunge kal ke tarangal gotiti uk kendinya ngal kol khong de rig elin yenen lazim ke tarangya garbo kefunin koorenen yani jako adaqan haddede elerenga katarangenen jako tarangi da de masalan ngal jamanganti ngal kanisinganti ngal lokonganti ugar kuikaw lazim yani ikhtiramnen ke ikhtiram kan kolkonga de code electoral de telnine de janib inu in kolko in intiqabate ugar nambur adaqan yitene garnen ke darorti u kasir laha u ko كود رومن كل خونه ده إن انتخاباته. قال مكتوب ده تاني تكسنن كم إن مجلس إن دستوره لازم كتبقى قلبو غربو كترنيا بدون أرنتنة يعني نهائيا كوقف كنيا وكترنيا وكود يمون كل خان إن فوته. تانو وقت ده كختم كندوجي مكتب ده إن فوت جنة. لازم احترام كي احترام كن كل خوين انتخابات دي تيلين كوت الكترال نن ياكو كباتو لب آيين دي ريك إداريان وأخوك ووفوك دانتني أفضل من كل خوين دي كمباشينيا وجاكو كبات دانتني نن انغو ندلغد مترشين جنه لازم كونون قرار كورتي وكور رسميا غرد ايل رنغنن كترانيا غربو داني داتني دين ياكو كاي غردي كندل دوجيتني رسميا كخصاخ ديموكراسيني احترام دي كجانب انو نتيجين دي ان فوتي لازم ننكوا كوت اوركتورالن بعد دوجي ولازم هورين دي انو جولنن اوتو يابو دي كهاولخا غردي تندلنن غربو بعد داناتني نن وقتشيني لكن غربو كترانيا بو أورتو كولخو إن ديمقراسيين غاتيني وآفمون كولخو إن آرن دي تأليني إن كوت إلكتورالينن لازم يانين غردي آكومن دوكشيني وترشين غني لازم كي ينتارا وكاين غردي
wafakatir nge wafakatu kolkhoy in code electoral le nindala naib premier ministre de kalaf kut idari nange liman mohammed tri tabakh roñine bongor tre tingal geger de internet mayu ke bi kam sabne de aga ba agat kamalama achan malamnde ndele kar délégué in hakuma de chain geger de internet mayu ke bi kam sabne gukuni sidimi gadam kristaline achan amnine amnin kuto ay goto naiba akkat kayli lazim yani forsen de indinin lazim risalen kaba kawo ya kaw kunya o kaba woni rondinti o ko saxar doge galu qintin liman mohammed akkat kayli gadam ka shukur nyine o ko xozi bo dawlene mohammed idriss debit no tarbit in dahaing de garnen del rondine dawli chat trina dalqa gardidin del dan tarbit ginti o tri toujours chifle in imnga moxa so de giga sikar moto ngal studio radio chadi radio diffusion nationale chadien ni nacher zain troñine ro itnene ro awal naf machain arduri ot suri kar machine de jang na chardala dumbelem telem goyis o de grax singo don singi ro si mon se Omar Idriss Omar mon ko sken cabine technique agidi rigobert

0: شكراً دقيت روح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان مخصصو دقيقة سيكارموي كميزيكتو محمد جمال سليمان أكيد مساء الخير محمد جمال
1: عافية عمر إدريس عمر الحمد لله عافية مستمعين تتابع دزنجة جري نقروز ترونيتي عمر إدريس إن دزنجة نشري وجري خاصة بعد نشر دلا زغوك بلاك إن شكرو بعد بلاك شكر دلا وزغوك وسيد إيكاو دلا كستابع اختيار دوغي بلاك إن شكرنا خاصة من رونيتي أزلو عبد الرحمن يا توتيان وتنجم مناني أزلو عبد الرحمن توقيتنا وتنجم مناني كارتي فاندوري إلي تشكر كو شكر كروندون دي إيني وريني تياني وكدتنا يوقيتنا مونيفنا مونيمون دوق زارا دي بارني سيلين دي يوم دغنتي خاصن إيغي إيغي نجم مناني مون وادي زار إيغي والحمد لله تاغنا مون راو بوبيتشين روندون دي وتن ليلك بلين تجاني دلا إلن تشكر كموت غني روندن جيم بخو غني دي إيني وريني ترنغ نمون تاغ رونن إن رك لرك بلين تناي كوي دلا ترنغن الله تني كشكر كجمغ دو أتن وزك تجاني بغازن دلا كدبرك مون رن دانك ندب دانرتي جري أزلو عبد الرحمن روندن دو أتن إلن تشكر كموت غني روندن جيم بخو غني دي إيني وريني وكدي تني مون رن مون رزار دي قطن igi njame nani afmi karche karche arada wari ko kalba ro yo wal tarlo moto wal sobni nam tag dak raw mon or souf alhamdullilah or afi cheng khabaron khabar kan ronange mon or afi tnay kuy dala en rek ler rek blene ti ci kar kan ronange de ini wurini saat kerenge nam mon rawwe signan ko dala tu zan Allah dala rang rek Allah dala mon ka Allah ka fas ki nyak deb rek afi نن يا قات جانب نت جانب كوي دلاك شكرو رنن يا قاتن تربدين محمد شادل منبوني قرر دوتن جمعنا نمنه رنن جبريني جبرين محمد بو رنن دوتن تشكر رنن دي ايني وريني ساعات كرو كد ان يو ني وسطورن ان رندر ادم جبريل محمد دينك جبريل منبو دي غوسدني ادم دي غوسدني خاصن صدا كين دت افيو تيان نايب كوي دلاك قبر رنن دي ايني وتريني ترنغ وشكر كرغت ساعات كرنغ وكد يو ني وسطورن وي صدقه مرحومي الكافان كني كو تشود مود كنتلا الله ولا كر صبر غال استوديونتي مقصا سو تدغي سي كارسلي جيري نشر زنك اداقا بلا قزن اداقني تشل دغي موتو دغي موتو داك زونغالي عمر ادريس عمر اخو شورو ولا اخو وسيه روندو دي تري تاباك دزغي
0: شكرا محمد جمال سليمان اجيت تشل دغي ريو لكن دغي ريونن حاضرنن محمد جمال قلت ان اونو زياده كنت أمو زيادة وسيزني آنيا داراكو نانكاشي نجدي دابو أخون بار ريو بار موتو والنقب جامغني والنقب جامغنن أخون قدر قد كارنن لازم إندي أتوكام كاجا بوبي أتوكام كاجا نن كتار نغدي أشان بوبي والشي دي إنري أخوين نن كيشك دانا وغد أمو نغدي كالك كاين كل خوين دي إن شودن نغدي نن لازم bubgne wo chegne nangande tejerangnen gogoru namnamnam ane tejamnen lazim khut de rikaw nekh dok jamge ngab jamge ne lazim ke sirra khab kirge waldi ya mahammad jamal
1: ngire asaba suale de ne qatron yukiti amande ngi chalang ruyu baga amande jamme mon kair finni de jamat mon kashin rene rentron finni dobrun finni ronin ilaja ashin di rutongo jawung de wala mon kashin di jaw walde jambat jaw tan roñ ilaaja zik de utuk zik de zong jaw katakan de lak za alik grege amna sa bukiti de utun de la uzur zong wones doge li ilaaji de telin nam dog lubatrenti ko ak shir di ashan ko jodon ti doge kusur di kayen di kasan di tumna sa bin got ko ngonde cham in ne kol kol ziyadre ne amangal ukid orti inshallah ko zorok doge lazim kusik alik grege de jam to mon kashin ne rene troin rene de ifini jirengal estudiant yi mako sa so de sikar rufo ne nabz introñ ne rodi toñ rodi umaro
0: tro itrenne
1: otrenne ro awal inna machine bar duro ti sirio car machine zinabi dogno fungal kabin technique ti agidi udung mikro gendala zigre zige umar idris umar
0: tem muhammad jamal suleiman agit
1: ze sikam chokiti ko na fitness namuk saba
0: lionel korkel sek la fi ale singain singi sesar amtiman failer kabin technique
1: barakallahu

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة خاصة للزاوية الرياضية من مدينة أم جرس، حيث المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية، المهرجان الذي نظم بمدينة أم جرس منذ 7 وحتى 13 من فبراير لعام 2026، ويضم عدة دول: نيجر التي تعد ضيفة الشرف، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، مصر، بوركينا فاسو، مالي، تونس، والمغرب، وموريتانيا. إليكم الزاوية الرياضية، ولكن إلى أبرز عناوينها. رئيس الوزراء يترأس منافسة بطولة سباق الهجن ضمن مهرجان أم جرس للثقافات الصحراوية. كما تتابعون خلال الزاوية لطائفة أخرى من أبرز الأحداث التي شهدها سباق الهجن بمدينة أم جرس. أهلا بكم. انطلقت منافسات سباق الهجن ضمن فعاليات مهرجان أم جرس للثقافات الصحراوية بحضور رئيس الوزراء والبعثة الدبلوماسية الإماراتية، والإضافة إلى ضيوف الشرف النيجر، بوركينا فاسو، وعدة ضيوف حضروا للمناسبة. اليوم الثاني لمهرجان فيكسا للثقافات الصحراوية شهد سباق الهجن الذي نظم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لسباق الهجن. السباق الذي قسم لثلاث فئات مختلفة بدأ به على بعد أكثر من 14 كيلو من مدينة أم جرس، سباق أم جرس، ومن ثم سباق فدا، وسباق العام المحلي. فبتنوع السباق كان التنافس كبير بين المشاركين، وسط حضور رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة بجانب البعثة الدبلوماسية الإماراتية لدى البلاد. السباق خصص له أظرف مالية مخصصة للأربعة الأوائل لكل فئة، 3 مليون للأول، والثاني لكل فئة 2,400,000 فرنك سفاء، والثالث من كل فئة 1,800,000 فرنك سفاء، والرابع 1,200,000 فرنك سفاء، فيما خصص مبلغ مالي آخر للمشاركين من ترتيب 25 من كل فئة بظرف مالي يقدر 600,000 فرنك سفاء. نائب رئيس الاتحاد الوطني للهجن الشريف التي قال ما تحدث عن السباق ودوره.
2: أنا نائب رئيس الاتحاد التشادي ومع الوزارة الثقافة عملنا في فيسكا في حال المؤتمر مهم جدا، أول مرة تشاد يعمل الكورس العالمي في تشاد، معناتها عندنا دولة كتير سابقة معنا، عندنا المغرب، الجزائر، تونس، الموريتاني، المغرب، عندنا الصومال، عندنا جيبوتي، في تقريبا 13 دولة جاء حضروا معنا، وفي الاتحاد الافريقي حضر معنا. طبعا عندنا 3 كورس، واحد وطني، واحد اقليمي، والواحد العالمي. طبعا يبدا الاولى عنده 5,000 دولار، والثاني 4,000 دولار، الثالث 3,000 دولار، والرابع 2,000 دولار، الباقيين كله 1,000 دولار. ونشكركم كثير بهذه الفرصه وشكرا.
1: وزير التنميه السياحيه الثقافه والحرف اليدويه أبكر روزي تقيل شدد على اهميه السباق، واصفا اياه بانه من اهم الانشطه التراثيه التي توليها اللجنه التنظيميه اهتماما خاصا لما يمثله من دور محوري في الثقافات الصحراويه.
3: زي ما اليوم جيتوا شاهدتوا علينا شرف كبير، اليوم جينا حضرنا في كاميرودروم هنا كورس هنا درومادير، ده زي ما تعرفوا في الفيكسا ده اللي شيء ده كان اساسه المرحوم إدريس ديبي يتنو مارشال دي تشادة، شيء مرة كبير. وفي نفس الوقت في الميكرو هناكم أنا نقول يعني الله يرحمه ويغفر بالجنة إن شاء الله. زي ما تعرفوا الكورس ده بس من البرنامج هنا الفستيفال ده، الأشياء الأساسية ده الكورس ده موجود فوقها. واليوم أنتوا شاهدتوا كورس هناك من الدروم، ناس جو من كتير من برا، والناس وادين يجوا بس ليسيفر الكورس هناك من الدروم، وده ليعنينا شيء مهم بارسكي ده بس العادات والتقاليد حقنا ده نسوي بروموشن حقه بالكورس هناك من الدروم، الأكتيفيتي الآن

0: ما بسال بروموسيون انا توريزم انا سيت حقنا ولا رقصات حقنا لا بالعكس الكورس انا الدرومادير في بارتي انتجرانت انا عادات وتقاليد حقنا وشيء على ان نورو سورتو للناس عندهم خبل دول نورم يعني حليه كوبو عديل باسكو شغل على ده بانفان مره واحد ده بس شغل عادات حقنا الشيء الفوق مهم ده الكورس انا الدرومادير وان شاء الله نهنا كوزاره انا ثقافه ننسق مع وزاره الاخرين عشان الكورس يكون بيرين في اي وقت في اي اكتيفيتي كبار ده الكورس يقعد وشكرا
1: علما ان اللجنه المنظمه خصصت اظرف ماليه لجميع المتسابقين من الترتيب الخامس وحتى العشرين من كل فئه وظرف مالي مقداره 600 ألف فرنك سيفا تحفيزا لمشاركتهم في السباق علما أن الظرف المالي المخصص للسباق الدولي 1,000,000 دولار الذاوية أجرت لقاءات عدة مع عدد من رؤساء الاتحادات المشاركة في المناسبة وذلك على الترتيب رئيس اتحاد جيبوتي لسباق الهجن وكذا رئيس الاتحاد الصومالي لسباقات الهجن وعضو الاتحاد الإماراتي لسباق الهجن المناسبة رغم طابعها الرياضي وجدت حظها من الجانب الفني الثقافي فكانت لفرقة العين للرقصة التراثية التي أحيت المناسبة حضورا لافتا خلال السباق.
2: حقيقة الأنشطة جميلة جدا ورائعة، نحن أكيد سوف نستفيد منها في إقامة مهرجان مماثل في جيبوتي. ما شاء الله مهرجان غني وثري بالثقافة والحضارة وأهل شاد، ما شاء الله ناس طيبين وأهل بدو أصحاب البادية خاصة يعني متمسكين بأثارتهم وثقافتهم، فهذا شيء رائع. يعني
3: اليوم مشاركتكم في هذا السباق ماذا يمثل لكم بالنسبة للاتحاد الجيبوتي سباقات؟
2: أكيد أنه هذه إضافة نوعية ممتازة جدا سوف تثري هذا المهرجان، سوف يساعدنا على إقامة مهرجان مماثل إن شاء الله في جيبوتي، حيث شاهدنا عدد من الدول شاركت وخاصة الدول المجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ونحن في على مستوى القرن الإفريقي برضو استفادة من هذا المهرجان فكرنا من الآن أن نقيم مثل هذا المهرجان. حقيقة استفدنا من خلال وجدنا هنا في شاد يعني فائدة حضارية جميلة أضافت لنا يعني إضافة نوعية.
3: سباقات الهجن دائما لها علاقات وتوطد العلاقات ما بين الفدرات، هل هناك علاقات لإبرام ربما اتفاقيات تعاون مع الاتحاد المحلي؟
2: نحن مع اتحاد الشاد لسباقات الهجن نعمل في إطار الاتحاد الإفريقي لسباقات الهجن منذ فترة طويلة، والأخ الشريف ما مقصر دائما هو معنا ونشارك في عدد من الاجتماعات، فبالتالي أكيد أنه نحن نتمنى إن شاء الله في نهاية أو في ختام هذا المهرجان أن نبرم عدة اتفاقيات سواء كان مع الاتحاد الشادي لسباقات الهجن أو مع اتحاد الاتحادات الأخرى التي حضرت هذا المهرجان الكبير في مدينة أم جرس في دولة شاد.
4: شاركتم في حفل الافتتاح لهذا المهرجان، ماذا يعني هذا المهرجان؟
2: وحقيقة يعني كان مهرجان متنوع جدا من حيث الثقافة، من حيث الأغاني والفنون الشعبية، فحقيقة يعني كان رائع جدا ويعني كانت اللوحة متنوعة، وبالنسبة لنا يعني كانت يعني إضافة جيدة جدا جدا استفادنا منها، ونتمنى إن شاء الله أن ننقل هذه التجربة إلى بلادنا.
3: إماراتي لسباقات الهجن، السلام عليكم.
5: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مهرجان الثقافة الصحراوية بشاد هنا يستضيف سباق للهجن تحت رأي الاتحاد الإماراتي، ما الإضافة التي يضيفها هذا السباق بالنسبة لسباقات الهجن بالنسبة للإمارات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي هذا السباق بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في اتحاد سباقات الهجن الإماراتي، هذا دعم للكسابة وملاك الإبل، نحن عندنا 20 شوط فيه تقريبا 400 فائز، فهذا دعم لهم لأجل المحافظة على هذه الإبل والاهتمام بها لأن فيها مردود اقتصادي للمالك وأنهم يستفيدون منها في سباقات أو في لحوم أو في ألبان، فهي مردود اقتصادي للملاك هذا الإبل.
3: ما مدى استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع الاتحاد المحلي هنا فيه؟
5: والله طال عمرك هذا الاتحاد طال عمرك قائم بالتعاون مع الاتحاد الشادي في مثل هذه المناسبات أو المهرجانات.
3: ما هي الرسالة التي توجهها لملاك الإبل هنا في خصوصا؟
5: نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والمحافظة على سلالات الإبل وامتلاك الإبل لأنها هي المصدر الوحيد لها.
1: كما تحدث أحد كوادر أم جرس ونائب رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان أمير إدريس كوردا عن شعور المنطقة وأبنائها لتنظيم سباق الهجن بها.
6: أولا نشكر رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس بيتنو أدم هو أنت يعني التوجيهات لكورسنا درومادير ده، وحتى في سو باترنا حقا فيسكا تعرفوا إبنما كبير مع وزير ثقافة عندنا كادر ما رسورسنا شغل الحفلة ده سوينا وسير شبتو جمال كتير مروه ناس إنه جمال كتير مروه سوينا سباق ده ناس كتير مروه سوينا سباق وناس المروه القدام ده شالو الجائزة البري كادو دول شالو كتير ونشكر نشكر كتير للي يزامل سو هذا جمال كتير وتيزا كيلومتر ده بعيد وواعدين في 4 كيلو كله لازم نشكر كتير ونشكر لناس هنا انديس الرجال وعوين والناس كل الخدمة لكروز ده نشكرهم كتير اسم انا واسم انا كله والتاني نشكرهم الدولة الجو دولة كتير جو من برا بركينا فاسو نيجر مالي امارات كويت مصر مغرب دولة كتير جو حضروا وكل فرحانين الكورس اللي سوينا ده وشافوا كتشات يقدر يلزم الكورس كبار بتجمع وشات ساتو كيندا فيدراسيون قاعد في فيدراسيون انترناشونال انا كورس الترومادير داخل قاعد وداخل الناس ده خدمه دوك كلنا خدمنا ونشكر كل عم دي ميديا ناسنا جورناليستو ناسنا تيلي راديو ناسنا سيكوريتي شوفير كل الهيدرو ده كل نشكرهم كتير
3: رسالة توجهها لناسنا سيادة الجمال والشباب اللي جاي يشاركوا ده عشان
6: ندرس نشكرهم كتير للناسنا بتاع الجمال ده خدموا وشالوا صبر وقام ثلاثة أسبوع ده كله كجاي سواء انترنما واليوم وصفوا كي تشاد ده يقدر يورغانيزي كورس كبير هنا جمال في عالم وتعرف تشاد عنده جمال أكثر من كل دولة وتشاد جاي فوق نمرة 1 دونك ده لازم كل التشادين كل البروفنس هنا تشاد ده يقفوا أجيل ونخدمه وأي دولة شو اللي يقدر نمشي نشيله نمرة 1 إن شاء الله بيتنضل نشيله في الغرب
1: الآن دعونا نتعرف على نبذة تاريخية أن سباق الحجن أو رياضة الحجن هي رياضة أصيلة تناقلها الجيل بعد جيل من الأبناء والأحفاد وصولا إلى وقت الحاضر وهو تراث عريق قيم تقدره الأجيال الحاضرة وتضعه في المكان اللائق به ويصفه الكثيرون بأنها الرياضة القديمة الحديثة أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين شباب الأمة الواحدة يتم سباق الحجن وفق قواعد وشروط محددة ومعروفة للمشاركين في السباق وللمتابعين له وتشمل هذه القواعد غالبا مواصفات ميادين السباق وصفات الحجن المشاركة في السباق وإجراءات تنظيم السباق تتباين ميادين السباق من بلد إلى آخر من ناحية الشكل فقد تكون على شكل مدمار مستقيم أو ميدان بيضاوي الشكل أو على شكل دائرة وعادة ما تكون ميادين السباق مجهزة بمنصة رئيسية للمشاهدين تمكنهم من متابعة السباق في مراحله المختلفة ويتضمن الميدان بعض التجهيزات الفنية المساعدة لضبط ومتابعة وتحكيم السباق فتوجد مثلا أجهزة نقل تلفازية موزعة على أماكن متفرقة من المنصة تساعد في متابعة السباق في مراحله البعيدة عن المنصة وتستقبل هذه الأجهزة إرسالها من أجهزة التصوير المثبتة على سيارات نقل خاصة مجهزة بشكل يمكنها من متابعة السباق منذ البداية وخلال مراحله المختلفة وحتى النهاية كما توجد أجهزة تصوير متطورة ودقيقة مثبتة عند خط النهاية لتصوير الحجم عند وصولها خط النهاية وتستخدم المساعدة في تحديد الجمل الفائز من وصول أكثر من جمل واحد إلى خط النهاية في وقت واحد ويتم السباق لمسافات مختلفة لا تتعدى عادة دورة واحدة حول الميدان البيضاوي أو الدائري وهي تتراوح ما بين 8 و10 كيلومترات وقد تصل إلى 22 كيلومتر صفات الحجن المشاركة في السباق تتميز الإبل التي تشارك في سباق الحجن بأنها أصيلة من نسل الثلالات العربية المؤصلة وهي ما تعرف بأبناء أو بنات النوق العصايل حيث تتصف بصفات خاصة تؤهلها للجري السريع إضافة إلى صفاتها العامة التي تشترك فيها مع بقية الإبل الأخرى فهي تتصف بأنها ذات سنام واحد ورغبة طويلة وأكتاف وأرجل قوية ويصل وزن الواحدة منها من 500 إلى 600 كيلوغرام إضافة إلى ذلك تتميز إبل السباق بنحافة الجسم والرشاقة وكفة الحركة وسرعة الجري والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب إجراءات تنظيم سباق الحجن تشمل إجراءات سباق الحجن تحديد نوع الحجن المشاركة وعمرها وفئاتها وفترات السباق تشارك كل من الجمال والنوق عادة في أشواط مستقلة وقد يكون هناك بعض الأشواط المختلطة التي تسمح بمشاركة كل منهما في الشوط نفسه، ويجب أن يكون عمر الحجن المشاركة في كل شوط من أشواط السباق متساويا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. ويرتبط لتحقيق هذا المبدأ أيضا وضع الإبل في فئات متجانسة من حيث المستوى، أي عدم وضع الحجن المعروفة بقدرتها العالية في فئة واحدة مع التي لا تعرف قدرتها، لا يعرف قدرتها، إلا أن هناك بعض الأشواط المفتوحة التي يسمح فيها بالمشاركة لجميع من يرغب في المشاركة لمزيد من التنافس واكتساب خبرة السباق. أعمار الحجن: يطلق على الحجن أسماء خاصة وفقا لأعمارها، فتدعى عند ولادتها وحتى عمر السنة وعمر العام الواحد المفرورة أو المفردة أو الفطيمة. السنة الثانية تصبح الحجة أو الحجة الحقة. السنة الثالثة فهي المضربة أو اللقية. السنة الرابعة تت البزعة أو الجزعة. السنة الخامسة تت الثنايا. السنة السادسة تت الحولة. السنة السابعة تدعى السديسة. ويطلق على الذكور عموما منذ ولادتها حتى عمر 5 سنوات القعدان، فإذا تجاوزت 5 سنوات فهي الذمول. ويطلق على الإناث منذ ولادتها حتى عمر 5 سنوات البكار، فإذا تجاوزت 5 سنوات فهي الحول. ويسمى شوط السباق باسم الحجن المشارك فيه، فشوط الثنايا البكار أو القعدان تشارك فيه الإناث والذكور التي يبلغ عمرها 5 سنوات، وتشارك الذمول أي الذكور التي يزيد عمرها على 5 سنوات في أشواط الذمول، وهكذا بالنسبة لبقية الأشواط. تدريب الحجن: يتم تدريب الحجن على 4 مراحل، تحدث المراحل 3 الأولى إلى ترويض الحجن وتعويدها الإنصياء للأوامر، ويقوم بهذه المراحل المضمر هو الشخص الذي يقوم بترويض الحجن. تبدأ هذه المراحل من المرحلة الأولى وهي مرحلة الترويض، عندما تكون الحجن في بدايتها وهي في العمر 3 سنوات، ويتم في هذه المرحلة ربط رأس الجمل بحبل يربط طرفه الآخر في جزء شجرة، ويقوم الجمل بمحاولات للتخلص من الحبل معتمدا على قوة جسمه، ولكنه يرضخ في النهاية بعد فشله في التخلص من الحبل. المرحلة الثانية: يوضع في هذه المرحلة الشداد، وهو الخشب الذي يثبت على ظهر الجمل في المسافة بين رقبته وسنامه، أو ما يعرف محليا بالباسور، ويثبت المحوى وهو مصنوع من ليف النخيل على المركب، وهي المسافة بين سنام الجمل وذيله بواسطة حبل يسمى المحقبة، ويثبت الشداد من الجهتين اليمنى واليسرى بوساطة البطان، وهو حبل من الصوف يربط على بطن الجمل، ويربط بالشداد حبل آخر يسمى الزوار نسبة إلى ذور الجمل لأنه يأتي من أمام ذور الجمل. المرحلة الثالثة وهي مرحلة ركوب الجمل، الذي يكون مخلوصا أي مربوطا في جمل آخر سبق ترويضه على الركوب، ويجلس المضمر على الجمل المراد ترويضه، ويعلمه أولا صد العصا أو الإنصياء إلى اتجاهات العصا. المرحلة الرابعة وهي مرحلة تدريب الحجن على الجري السريع، ويسمح للجمل خلالها بشرب كمية أقل من الماء، ويتم إطعامه بالبرسيم والحليب الطازج، ويبدأ التدريب بالجري لمسافة 2 كيلومتر وتزداد تدريجيا حتى تصل إلى 10 كيلومترات، ويتم التدريب في البداية بالخلص ثم بدون خلص، وبعدها تدخل الحجن في مسابقات تمهيدية. هذا كل ما لدينا في الزاوية لهذا الأسبوع. ختام الزاوية الرياضية تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية حسين أنقاري، في التنسيق قلمي أسيل، تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين.
7: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 من مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي. وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء جات حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت تشاد خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال لا الحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة تشاد في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة تشاد في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت تشاد من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب أعدادهم المليوني لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة. وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلا في الباز انا دو شانتيه و سانز اكسيون كان نقولوا البرومير شانتيه اولا دار هنا السلامة وهنا الريكونسيلياسيون دولة اللي هو ورا كل عنده مشاكل وانا قاعدين في السلامة في الافي قالهم كنت تشوفوا في السوق هم انا سوق له دلا قالهم تشادين الشعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين يا اخواننا قاعدين برا ده يحسى قبجو ياسا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكوم انا تفكر في الشعب الجستيس ماسي في الدريبة التكس كاتير كله خيرنام اولا الرئيس هو بتريز انا الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسير والبوفوار اكزيكوتيف قاد مية في المية شغل انا الجستيس بكون دا حكوم ولا بتتخشمة ولا لمايا ولا شوف الجستيس الجزار بيسي تسيها ناهي اليوم شعب وادين تابانين حكومة قادي في جماعة عندنا منستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسايد ده أننا نعرفه قانو شوفوه قانو شوفوه قاي يكون مارشال الوين ختام قدام برابور أنا الديبلوبما إيكونوميك مشي قد شوفوه اللوم جمعنا نادم عند سنتين جاو حسا جا فرق انفراستركتور قاعدين قبل سو ديزانكرافمون هنا اللي انتر شاري لما جمعنا ما هلا البرا كله قبل كون وكله ماشي قدام المارشال قبل تابي بل فاقر با دمتا شارين كله دلنا في تري دون هم دو كله قبل كون وقبل مشي بشي بشي ماشي انا فكرنا اول حتى في سنتين نوصلوا في الاتاب مشي دا هذا حالي علي ماشين فوق دا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصلوا فوق ذاتك الشابتر السابع انا الالمي وانا النار انرجي اكسيسيبل بروجي كتير قبل كون قالهم ابشي عند علمي ما عند مشاكل امشي علمي انا زمان والبروجي بتاعي دوك ماشي وان شاء الله قريب ان شاء الله تكمل بدينا واد واد بشي بشي نوصلوا وان شاء الله فكرنا المارشال اي تشات بقدر برقا علمي ونار نوصلوا فوقها ان شاء الله اغريكولتور واليفاج هم كتير قبل كل اليوم هسه مشينا قريبات على الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي الأغريكولتور هدو فوقها والأكوار كل سوف فوقها وبشي بشي نقدر نوصل في الأوتوسيفيزانس أليمنتير وإن شاء الله النسو هي ده يوان ودو برا كله حكومة قبل شيفة ما إيرت بارابور وفاكسين أول أنا قانسو فاكسين أنا أول وأنا ما قانسو حتى بدينا كان درون نسوب أكثر وكان نسوب زيادة للإليفير وطر برابور على سنتي كان نبنو وكان جوب ماتريال برابور اكيبما جدد ومودرن لي بيسايدا ناسنا تشهدين المردانين برابور على الدبلوماسي ورينوما سافرين برا سافرنا لين ديفاندر وطننا لين وصبو وطننا لين شنو أننا عندنا وشنو نقدر نلقل من الناس وده كل ماشين في فكر هنا غايان غايان نسيو هنا ماشين فوقا وعلوم كاتشيفا في الرينوما في الديبلاسمان مارشال برا انت مي 2025 وكورا سنة 2026 قريب خمسة وزيادة دولة دوره يسمعنا على آخر دبلوماسية. بالرغم من الآخر شانتيه 12 ذا شانتي بارابور على كولتور اليوم ارا هذا ماشي برا كله في سنه اللي فات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون ناسيونال يونسكو في الانديان نوز ارتست دو غاي مرغو برا غاي ازموم غريباد ماراثون انا ديزير دا كوشفتو تيس جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت مش الزمان الكونغولي ما ارتست راه ما ارانم ريوني داري زاني 80 و ايواري ريوني داري زاني 2000 التشاد دا السنه دا ماشي دا التشاد دي ريونيل في افريك رول انا السكرتاريا جنرال لي تي كوردوني و تي شيفا الحكومه غاتي سيل انستريكسيون على شيف دي لتا والحكومه كيف غاسي بروغرام بوليتيك انا شيف دي لتا الشعب الي الفوغا الكورديناسيون انتر حكومه و غران انستريكسيون مال بريزانس دا رول انا السكرتاريا جنرال رول انا السكرتاريا يقولوا لي بي شيفا كي كيشوا على غامشي شنو ما ماشا شنو بيمشي كما ادمنستراسيون بشكل عندنا هنا قريب 30 كونسي غادي مانا اي مستشار ان ذا ديبارتمان انا حاس الكونسي بيسايت السكرتاريا بور كو الخدمه نال مينستر نقول له بيمشي بزياده وتمشي اجله وشنو بيجي ودا كل كي الكونسي بعد نخبروا للمارشال ونشوفوا كيف وانستركسيون المارشال بغادي بانتينا الانستركسيون انك الانتينا للغوفرنمان للانستركسيون نشوفوا كيف انستركسيون ماشي لادي تكمل بالخدمه الحكومه البروجي بوليتيك الانفراستركتور الانستيتيوشن كله بخدمه للوطن يمشي قدام مارشال عند انسانيه بيزيد دو لا جامي سيتيرين دونك ماشينا دا لي بيشيف على الشعب ماشينا لي بيشيف على البروجي اتك ماشي ماشينا لي بيمشي للشعب بيحس كيف شنو بشنو شعب بدورو ماشي الشعب الانستركسيون بانتينا انينا نتابو الانستركسيون دا نستروا للمينستر كونسرني ونتابو ناكو دو فوغا شو ولا سوا ولا ما سوا اما لا ويجيف انستركسيون نتابو و ان ميم تان نقبلو دان تو كونت راندو للمارشال وهو دير اننا ما عندنا خبر هو عند خبر بقولنا انت شو مشي لقاي بكا مشي لا مش شوفو بكا انا القاي دا عند ميسيون وميسيون دا ما لي هو ما لي علينا الميسيون دا للوطن الميسيون دا للشعب اليوم مارشال محمد زيد ديبيت نور بدور بودي الوطن قدام وعند ني انا وطن قدام بحب وطننا وعند باتريوتيزم للدارة يمشي اجرا لازم ان كلنا نلوم بكان وايد نشوفو بكان هو قاعد يشوف نشوفو كلنا سوا لنمشو المية في مية لا في نقول ما في مكاجينا بينا 60 70 الندرو اللي تشد كله يبقى كان قاعدين كلنا في ورا للرئيس انا الندرو اللي يبقى لندرنا يبقى ده الوطن الندرو وده الوطن المارشال بدوره وكلنا كان حشمنا بيجي وايد ان شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تمان رياليزي اقول كذا ثلاثه اربع سنه نزيد بروجي اخر بزياده تاكتل.
0: في هذه الفقره تتحدث لغه الانجازات وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
3: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
4: البرنامج محدد بوضوح والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
3: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
5: أول المشير محمد إدريبيتنا توا إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتعدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس قطفي وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء الشركة قائم بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع دعم للحكومة.
3: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
3: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
6: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت هنا الاقتصاد دي لدوس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطة، كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة، مشاريع كبار برابس قلنا كالناس اللي بخدموا في اللبن، كالناس اللي بخدموا في اللحم، هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكندا. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسا ما شخالي زيادة كله، هو قدر أنتم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم داك مشاريع اللي قدمنا، عندنا ممولين، عندنا شركة كثير، كان رد وهجونا، ويوم الوزارة قد تخدم. كان في زراعة هناك ما الأساس حقنا أنا الأكل ذاته، ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
3: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
7: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب، وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين، لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%،
3: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
4: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة، على سبيل المثال، عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
3: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
0: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير اسمهان جيرواتيدو.
7: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: ترى هذا عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومة للبمشي قدام. مارشال كانتنا إنستركسيون لين ودو الإنستركسيون لين تابو الإنستركسيون لين نشوفوا الإنستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الآخر لين نشوفوا كيف الادمينستراسيون شخال شنو نقدر نسوي نبروجكتي في الفكر عن الفيزيون عن المارشال وفكر عن الدو شانتيي وسانز أكسيون فكر للشعب بمشي قدام للوطن بمشي قدام.
7: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
8: في عمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكم هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخدم في نظام عن سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كما على البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة هنا فخامة رئيس الجمهورية ونتابعه في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
7: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه، وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وغالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
0: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية، عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حصيلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
9: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان، أنا خدم ما ساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من مندو لهاد قدام يعني بوندول فريمان جي ابريسيكو يا سيرتين جان ما مرقو شافو غيرنا زوما غي خدم مي اذن واحد ما يسفك الشغل انا هسه دورت ده شركات دول تو انا شوماش يونغوس يعني ناس ده كومبي ناس ده مرقو من انيفرسيتي يدوري ترافاي علي شانجي لنا ناس ما يدوروا شغل اخر
10: محمد ادريس ديبي ينو jada adilena anna dan doru balana da kali changer ndoru ke kali jubulena mam ke aliye jilena fi baradol kaliye ji changerena balana sia ko also da adilena ko da adil anna sena lo merci der adala da ko merci lena wo be esta dal sawara ko adil da ko anna felicite lo.
0: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير، والسلام عليكم.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية من هيئة الأونامة. يسعدني أن أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة.

مستمعينا الكرام، خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس أجدي روبير، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: معكم مع نشرة الأخبار. تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الزوارة النور الفائق. مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والبداية بأبرز العناوين. أكثر من 124 ألف يجلسون اليوم في امتحانات مرحلة الأساس بكافة الأراضي الوطنية، وأمينة الدولة في الصحة وأمينة الدولة في التربية الوطنية تطلق البداية الرسمية بالثانوية والية هنا في العاصمة إنجمينة. ومجلس الشيوخ يستجيب وزير الأمن العام والهجرة حول استمرار حالات الأنف والتوترات الأمنية خلال جلسة علنية ترأسها الدكتور هارون كبادي. والساو لكرة السلة يثلج صدور مناصرين بفوز صعب أمام الجابون في منافسات البطولة الإفريقية المنطقة الرابعة لكرة السلة. أهلا بكم. ظهرت ملامح موسم الأمطار على الأفق، وأن بلدات العاصمة إنجمينة قد قطعت شوطا يستحق الإشادة، فهل يأثر المواطنون على قدر المسؤولية تجاه هذه الأعمال؟ حول هذا الموضوع عد الزميل أحمد خميس جمع الورقة التالية ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة. نتابع.
2: تقع على عاتق البلديات مسؤولية إدارة مخاطر الفيضانات، واستثنائيا هذا العام تم تنفيذ الأعمال بطريقة مختلفة نوعا ما، فالمواطن في إنجمينة الذي اعتاد عمليات تنظيف قنوات تصريف المياه خلال موسم الأمطار نفسه فوجئ بانطلاق هذه الأشغال مبكرة هذه المرة، ولأن الأمر إيجابي فمن الواجب الإشادة به مع الأمل في أن يكون الأداء أفضل في السنوات القادمة. في مختلف أحياء إنجمينة ينشط شباب مزود دون بالمجارف والمعاول وغيرها من المعدات في إزالة النفايات من قنوات الصرف، وهذا أمر جيد، غير أن المشكلة تكمن في رفع هذه النفايات والتخلص منها، إذ تترك في أماكنها أحيانا لعدة أيام، ويقال أن تحميل هذه المخلفات الرطبة في الشاحنات ليس بالأمر السهل، ما يضطر السكان إلى مشاهدة هذه المناظر المقززة يوميا. وليس هذا فحسب، فالأغطية الخرسانية التي تزال عن القنوات لا يعاد تركيبها، فتتحول إلى مجار مكشوفة من دون أي إشارة تحذيرية، ما يشكل خطرا على سائقي الدراجات النارية والمشاة. لذلك فإن هذا الحديث يعد بمثابة دعوة إلى إنجاز العمل بالشكل الصحيح. ومن جهة أخرى، بدأت التحذيرات من الفيضانات تتردد مع أولى قطرات المطر، وبما أننا نعلم جميعا حجم المعاناة التي نعيشها خلال موسم الأمطار سواء على الطرقات أو داخل المنازل، أليس من الأفضل أن نتحلى بروح المسؤولية وأن نكون مواطنين نموذجيين بدلا من الاستمرار في بعض السلوكيات السلبية؟ فلنراجع ضمائرنا، فنحن نمضي وقتنا في انتقاد البلدية لعدم قيامها بواجبها، بينما نحن أيضا مسؤولون عن هذا الوضع. فالعبوات البلاستيكية والنفايات المنزلية والمياه المستعملة وغيرها تلقى في قنوات الصرف طوال الوقت. إذا كنا نريد قضاء موسم أمطار تسير فيه المياه بشكل طبيعي، فعلينا أولا التوقف عن رمي النفايات في المجاري، ثانيا التأكد من أن البنية التحتية تنجز وفق المعايير المطلوبة، وأن أعمال تنظيف القنوات تتم في الوقت المناسب لا فقط عند اقتراب موسم الأمطار.
1: عقد أعضاء مجلس الشيوخ جلسة علنية تم في خلالها استجواب وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغمش، ذلك حول استمرار حالات العنف والتوترات الأمنية. ترأس الجلسة الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ. الزميل عبد الرؤوف أيوب حاضر حيثيات الجلسة وأفانا بالتالي.
3: استجابة للسؤال الشفهي المرفق بنقاش والمقدم من السناتور مباي غولوم سيباستيان إلى وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش، والمتضمن خمسة أسئلة تتعلق باستمرار أعمال العنف وتفاقم التوترات الأمنية في العديد من ولايات البلاد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للهد من هذه الظاهرة وتعزيز أمن

0: المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وبعد الافتتاح الرسمي للجلسة العامة 18 قام رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بقراءة الأسئلة المدرجة في جدول أعمال اليوم والموجه إلى وزير الأمن العام والهجرة قبل أن يمنح الكلمة للوزير الذي قدم ردودا على مختلف التساؤلات المطروحة مستعرضا جملة من الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن. عقب ذلك فتح رئيس المجلس باب النقاش أمام أعضاء المجلس الذين طرحوا بدورهم عددا من الأسئلة والاستفسارات الشفوية تمحورت حول الاستراتيجية العملية التي وضعتها الحكومة عبر وزارة الأمن العام والهجرة للتعامل مع هذه الأحداث والحد من تكرارها، ولا سيما ما يتعلق بالنزاعات بين المزارعين والرعاة التي أصبحت من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. وفي رده على مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش أكد على أن الحكومة التشادية تواصل تنفيذ خطط أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى التصدي لمختلف مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي والجريمة المتنوعة في البلاد. وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات بين المواطنين يتمثل في ضعف الوعي وانتشار المعلومات المضللة للسكان، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للمساهمة في حل هذه الأزمة بما يضمن تعزيز الشفافية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمعات المحلية.
1: عقد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم اجتماعا صباح اليوم حضره عدد من منسوبي الوزارة إلى جانب ممثلة منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد. الاجتماع ناقش الأوضاع الصحية في البلاد سيما ظهور مرض الإيبولا مؤخرا في عدد من الدول الإفريقية. عثمان يحيى الهاج وحيثيات الاجتماع.
2: في إطار حماية المواطنين والوقاية من مرض إيبولا الذي ظهر مؤخرا في عدد من دول وهي دولة الكونغو ودولة أوغندا، بهذا الخصوص أقدت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة اجتماعا توعويا بغية حماية السكان من خطورة مرض الإيبولا الذي ينتقل عبر التلامس المباشر والدم والتقي والبول أو عبر العرق، وكذا التعاون مع جثث المرضى المتوفين بالإيبولا. اليوم الإخباري الذي استمر زهاء أكثر من ساعتين تحدثت الممثلة لمنظمة الصحة العالمية مكتب تشاد التي أكدت بأن منظمتها تعمل من أجل حماية السكان والوقوف مع تشاد في مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة. بدوره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال بأن تشاد لا يوجد فيها مرض الإيبولا.
3: الآن في تشاد ما فيش مرض وباء الإيبولا، وحتى الآن في بلدان اثنين فقط كونغو الديمقراطية وأوغندا، وعدد الحالات 906 فوقهم 223 دول انتقلوا رحمة الله.
2: مضيفا وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عن أهمية الوقاية من مرض الإيبولا.
3: إذا نحن شفنا الإجراءات بالنسبة لبلدنا هنا في المطار، كوننا فريق مشترك الآن موجود في المطار حسن جاموس ومستعد لكل لحظة ممكن يتداخل كلو كان في حالة واحدة أو حالتين، واخترنا مستشفى فرشة مهما كلف الأمر لو كان في حالة واحدة شلنا الإجراءات والفريق الطبي قاعد كلف بيها توقع معانا الشعب اللي توقع دي أهم حاجة في حياة الإنسان. لو كانت تسوي حاجة وشغلها ما بيجد أحسن ولا ترجيه قبل بلدنا دي الله يجيبه الاستقرار والعافية ويهجبه من كل مصيبة.
2: هذا ونشره بأن الوزارة تعمل جاهدة مع شركائها المختصين في مجال الصحة يعملون دوما من أجل حماية السكان من جميع الأمراض.
1: عثمان، احتفلت البلاد يوم أمس على غرار دول العالم باليوم العالمي للامتناع عن التبغي دورة عام 2026، وبهذه المناسبة قدم منسق جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يحيى سيجيم قدم حديثا صحفيا نستمع إلى جزء منه.
4: منظمة عالمية للصحة تقول 8 مليون أنا موت أي سنة في العالم ده سبب بالسجائر، وبالأسف السجارة دائما ناس قاعدين بيستعملوا، وناس اللي بيستعملوا ده يعني بيشوفوا مش الشرف لنفسهم ومش الحرية وبوصف قدر هم انتموا وجال. تاريخيا ده شغل البليزة ناس بشربوا السجارة. منظمة عالمية للصحة تقول نيكوتين يعني من البرودوي الشيميك البسوك نار ممكن شرب سجارة ربطان ما يخلي يعني يبقى ديباندان مع السجارة. عشان ده اليوم العالمي بدون التدخين السنه ده بيدور يعني يبين شنو بليز الناس ما بخلوا سجاير بحجي بالسجاير الجداد مش السيجاريت الالكترونيك الحاسه ناس جاي يستعملوا كتير في العالم وفي تشاتكو انينا نشوف اسف كبير لان السيجاره المعروف عند تابا وعند شيدا حكومه شال قانون وديكري ولوا كله مش الباكيت انا سيجاره ده عند فوق ايماج دول وناس ما يسجروا في مكان الناس قاعدين قرار كتير حكومه شاله وتاكس كله انا السيجاره ده جاي بيزيد لكن السيجاريت الكترونيك ده مش يعني قرار ما يخصه عند باكيت حق كله قاعد سمي وناس يدخنوا مكان واحد في مكتب كله مسائل ده يدخنوا قدامنا عمال حقهم يعني ده ما واجب وحكومة يعني يفكر للطبقين أنا أريته أنا الميري المنعة سالو أنا الشيشة دولة واجب سالو أنا الشيشة ده في نجمينا كله كي يسددون يمنع مرة واحد يعني امبورتاسيو أنا سيجاريت البفرود ده يزيد جهد حقا عشان بروتوكول سير الكوميرس اللي تسيد ده تبخو.
1: وفي ذات الإطار نظم المركز الأبرشي للبحث العملي في مجال الوقاية من الإدمان وعلاجه مؤتمرا صحفيا حضره عدد من الصحفيين من بينهم الزميل محمد عمر إدريس الذي وافانا بالمزيد.
5: بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الطبغ وعرض إجراءات المركز الأبرشي للبحث العملي في مجال الوقاية من الإدمان وعلاجه يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز إحياء لليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يعد حملة عالمية تقام بتاريخ 31 مايو من كل عام بغرض إبراز المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بالطبغ والدعوة لسياسات فعالة للحد من استهلاكه وحماية الأجيال القادمة من أضراره. مديرة المركز أوناريز موني أكدت أن الطبغ وجميع أشكاله كالسجائر والشيشة والطبغ المصنوع يعد سببا رئيسيا للوفيات المبكرة، مذكرة بأنه يحتوي دخان الطبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية من بينها 60 مادة على الأقل معروفة بأنها مسببة للسرطان، بالإضافة إلى النيكوتين الذي يسبب الإدمان الشديد، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يتسبب الطبغ في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويا من بينهم 1.2 مليون شخص نتيجة لتعرض التدخين السلبي. وفي إفريقيا يتزايد هذا العدد بسرعة حيث تستهدف صناعة الطبغ الشباب بمنتجات جديدة أكثر حلاوة وجاذبية مثل السجائر الإلكترونية والشيشة وبعض أنواع السجائر المنحكة وغيرها، موضحة أنه في تشاد لم نسلم من هذه الآفة، فالطبغ يسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمن. يذكر أن مركز سيديرا هو مركز متخصص في علاج الإدمان الشامل ملتزم التزاما كاملا بهذه القضية النبيلة، فإلى جانب الوقاية يقدم المركز برنامجا علاجيا يتناول واقع أضرار تعاطي الطبغ ومنتجاته.
1: انطلقت بكافة الأراضي الوطنية صباح اليوم امتحانات مرحلة الأساس دورة يونيو عام 2026. أمينة الدولة في التربية الوطنية الدكتورة غولي غوجي أطلقت البداية الرسمية بثانوية والية هنا في العاصمة جمينة. الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن حاضر مناسبة الانطلاقة وأفانا بالمزيد.
6: 124,357 مترشحا ومترشحة موزعون إلى 489 مركزا جلسوا في امتحانات شهادة التعليم الأساس دورة عام 2026، حيث أشرفت على عملية الامتحانات أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة غولي غوجي وبعض من معاونيها بالوزارة، مؤكدة أمينة الدولة على أن عملية تنظيم الامتحانات جرت في ظروف هادئة بالرغم من الصعوبات التي واجهوها، حيث تمكن المدرسون والهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات بالالتزام في الزمن الرسمي لامتحانات شهادة التعليم الأساس، كما طلبت من الممتهنين الهدوء في داخل الصالات والتركيز التام حتى تسير عملية الامتحانات المحددة بنجاح، هذا وتستمر امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمدة 3 أيام في كافة الأراضي الوطنية التشادية، كما يتم أيضا امتحانات للطلاب المترشحين بمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي بمثابة خطوة قامت بها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبر الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات لشهادة التعليم الأساس دورة 2026.
1: وفي إطار الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو عام 2026، الزميلة عز علي اللومة سلطت لنا الضوء اليوم على استعدادات الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات.
7: 8 يونيو المقبل هو أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو عام 2026. الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات تكثف جهودها هذه الأيام لإنهاء كافة الترتيبات التنظيمية. مدير الامتحانات والمسابقات الدكتور أبكر محمد حسب الله يؤكد ذلك.
8: جينا الكتكت هنا يعني امتحانات الكوبي، جينا يعني الماتيريال ديداكتيك، جينا البيك الكول الحمامات، جينا جروبات، جينا الامبريمانت، جينا يعني اورجيناتير. اي سنتر بمشي ده باورجيناتير حقه، بجروب حقه وبامبريمانت حقه، وبمشي هناك انين السجيلة، بمشي فوق ده السجيلة عند كود مسدد في سنتر. يوم انا امتحانات ماتيريال لا فاسي فجره خدمت كتير، ننتم كود صح مشي الاكزام بابا ده بيسا 8 ده ننتم ساعه 7 سنتر دوغات ننتم 30 دقيقه بس. لدي مراش ننتم مش 7:30 عشان قد 30 مينيت ده امبريمي وخلاص ديركت ما يمشوا يدخلوا فوق في الصال. سنتر كله خلاص جهزنا حماماتهم، يعني البريزيدنت سنتر القديم بعيدين بمشوا ويوم 4 الاخرين بيتابعوا.
7: امتحانات هذا العام تشهد اجراءات رقابيه مشدده تطبق لاول مره. أبكر محمد حسب الله مدير الامتحانات والمسابقات.
8: مرقوا لنا يعني الاريتي يدار الاتليزاسيون على التليفون وخمومات نيميريك، ده شغل جديد اللي نزلنا فوقه. اي سنه ده يعني انجينا صوبات زياده ما يالات بيجوا بالتليفونات بيجوا بمونتر نيميريك خمومات وسي جي رموا بفيلمي وديركتمان شغل لها بحسب انتليجنس ارتفيشال. كم طردنا امباكر ما الاوتوريتي ما شنو انجينا مشاكل وهسا كوم التكس مرقنا السنه ده عشان ليه وقف يالات كل بخويفهم وليه عندنا كل يعني امباكر ما نلقوا صوبات مع الناس.
7: وبالرغم من هذه الاجراءات الجديده فقد طمأن مدير الامتحانات والمسابقات الممتحنين على سلاسة التنظيم داعيا إياهم إلى الهدوء والانضباط.
8: احنا جاي ما قبل سو في كلاس سو اكزاما بسو الكنترول سو دول الكومبوزيشن ده مش ده بس. الامتحانات مهدد بالتكس الشغل قالوا له ممنوع اللي بخلوا بيت ما بيجوا فوق.
7: بهذه التصريحات لمدير الامتحانات والمسابقات تكون المرحلة الأولى للتنظيم قد شارفت على الانتهاء.
1: في موضوع آخر، نظمت وكالة مراقبة الأمن الجوي بإفريقيا الوسطى ورشة تدريبية لصالح مفتشية سلطة الطيران المدني. الورشة جرت فعاليتها صباح اليوم بوكالة أمن الملاهة الجوية بإفريقيا ومدغشقر بحضور المدير العام للسلطة إبراهيم جني دادي حسن موسى حسين وتفاصيل الخبر.
9: في إطار تعزيز القدرات المهنية والتطوير كفاءات العاملين في مجال السلطة الطيران المدني، لهذا الصدد نظمت الوكالة المراقبة الأمن الجوي في إفريقيا الوسطى ورشة تدريبية لصالح العمال القطاع السلطة الطيران المدني حول تعزيز الوعي بإجراءات السلامة والأمن في بيئة العمل، وذلك بتبادل الخبرات بين العمال فنياً وكذا تطبيقات متعلقة بالمهام العاملين. في كلمته المدير العام للوكالة المراقبة للأمن الجوي في إفريقيا الوسطى أوبامبي إيجيني قال إن هذه الورشة تمثل الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها، مطالبا بضرورة الاستفادة من الخبرات المقدمة من أجل تعزيز المعايير السلامة والأمن الجوي. ولدى إطلاقه لأعمال الورشة التدريبية المدير العام للسلطة الوطنية للطيران المدني إبراهيم جيني دادي أشاد بأهمية الدورة التدريبية الرامية إلى رفع القدرات العاملين وتطوير كفاءاتهم المهنية، معكدا بأن التكوين المستمر يعد ركيزة أساسية لرفع المستوى وتحقيق المعايير السلامة والأمن في القطاع الطيران المدني، داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من المحاور وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة في أداء مهامهم اليومي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعاليات العمل المؤسسي. هذا فإن أعمال الورشة التدريبية سيستمر لمدة 5 أيام على التوالي.
1: إقليميا وبالتحديد في ولاية مايوكي بالشرقية، حيث انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية لتدريب الوكلاء والمراقبين المكلفين بتنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والسكن. المناسبة كانت صباح اليوم بمدينة بونغور، والتي منها يوافينا مراسلنا عبدالعزيز أحمد يأجوب.
10: في إطار الاستعدادات لإطلاق العملية الوطنية الكبرى للتعداد العام الثالث للسكان والسكن، انطلقت اليوم بمدينة بونغور أعمال تدريب الوكلاء والمراقبين المكلفين بتنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والسكن. ويعد هذا التعداد أول إحصاء سكاني في البلاد ينفذ بشكل رقمي كامل، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط التنموي وصنع القرار. وفي كلمته بالمناسبة، أكد المنسق الولائي للتعداد بمايوكي بالشرق إيفيري بارا أن هذه العملية تعد من أكبر المشاريع الوطنية الرامية إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وموثوقة حول السكان والسكن. وأوضح أن التعداد الحالي يختلف عن التعدادين السابقين لعامي 1993 و2009 لكونه يعتمد بالكامل على النظام الرقمي لجمع البيانات. من جهته، المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق بوكونيسي ديمي أشار إلى أن هذه العملية ستشكل مرجعا أساسيا للحكومة في إعداد السياسات العامة وتخطيط مشاريع التنمية وقياس تطور المؤشرات السكانية. كما حث سيديمي المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذا التدريب، مسمنا الدعم الذي وفرته السلطات العليا في البلاد لإنجاح هذه العملية. ويذكر أن مرحلة العد الميداني للتعداد العام الثالث للسكان والسكن ستنطلق يوم 20 يونيو 2026 على امتداد الأراضي الوطنية، وسط آمال بأن تسهم نتائجها في تعزيز قاعدة البيانات الوطنية وتوفير مؤشرات دقيقة تدعم جهود التنمية على المستويين المحلي والوطني. بونغور، عبد العزيز أحمد يعقوب، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: رياضيا، يواصل الساهو لكرة السلة دون 17 عام منافساته ببطولة إفريقيا المنطقة الرابعة، والتي تجرى منافساتها بغينيا الاستوائية، حيث تغلب يوم أمس على حساب الجابون. مزيد من التفاصيل في الورقة التالية لحسب الكريم محمد سيد أبا الزين.
11: خسارة البداية لا تعني حتما النهاية، وهذا ما أثبته الساو لكرة السلة لدون 17 عام خلال مشاركته ببطولة المنطقة الرابعة التي تجرى منافساتها بغينيا الاستوائية، وبعد خسارته الأولى مبارياته بصعوبة بالغة أمام متصدر المجموعة الكونغو الديمقراطية ب 68 مقابل 65 نقطة، وأجل الساو نفسه في منافسة جديدة هذه المرة أمام الفهود الجابونية في لقاء لا يقبل التأثر للساو من جديد، ليقضي على أحلام الفهود الجابونية ب 84 مقابل 81 نقطة، لتكون مواجهة اليوم أمام الجريح البلد المضيف غينيا الاستوائية التي تتزيل الترتيب، مما يعني الفوز اليوم فرصة كبيرة للساو قبل اللقاء الأخير أمام الوصيف في الترتيب العام إفريقيا الوسطى. فهل سينجح أشبال الساو في مواصلة المشوار؟
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. أكثر من 124 ألف جسيم اليوم في امتحانات مرحلة الأساس بكافة الأراضي الوطنية، وأمينة الدولة في التربية الوطنية تطلق البداية الرسمية بثانوية والية هنا في العاصمة جمينة. ومجلس الشيوخ يستجي وزير الأمن العام والهجرة حول استمرار حالات الأنف والتوترات الأمنية خلال جلسة علنية رأسها الدكتور هارون كبادي. والساو لكرة السلة يثلج صدور مناصريه بفوز صعب أمام الجابون في منافسات البطولة الإفريقية المنطقة الرابعة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها حسب الكريم محمد سيد أبزين، وقدمتها لكم الزوارة نور الفائق بمشاركة الفني أجيدي ريغوبير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار وكذلك إلى فواصل غنائية جميلة، أما الآن حان موعدكم مع برنامجنا لهذا اليوم، برنامج صوت المرأة، ستتابعونه هناك في الهندسة أيدي روبر.
1: صوت المرأة الشادية للمرأة الشادية، برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية الشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا نقطة دي كمان بالحين يا مهمة لنا بالأخص أنين الأوين. النقطة دي هي شنو؟ اللاداي والمرأة التشادية، لأن السيدة دائما أنين مستمرين مع المأزومة الكبيرة المدام أسمى قاسم مختار، وهي تكلمنا بالكثير وتكلمنا بالتعرف وتكلمنا بالشافات وتكلمنا كمان إشان الناس البسموؤة دي لازم يستفيدوا، ما خلاص كلام بس وبسموؤة بخلوا، لا بالأخص بنتنا الهسة دهابة ناشئين دهابة قيمين ده الكلام ده خليه اسمه أدين ويتبخوا عن باكر إشان يستفيدوا والورام الجايين كمان يستفيدوا هم كل لما أهم سوا. حبيبي مسيدة نقدم لها السؤال وهي كمان ترد لنا خائلا. السلام عليكي.
3: السلام عليك يا السيدة حسنية أدم.
2: اليوم ده عندنا نقطة بالحين مهم، والنقطة دي يعني بيكلم في اللاداي والمرأة. اللاداي ده ما خلنا نقول يا ده وجيبي برمى وحطيها في النار وخدي أي شيء تدوري وتدلي وتاكل، لا قبل ما تدخل اللاداي ده يعني أنت ذاتك يا المرأة كيف تجهزي نفسك كيف وشنو تجهزي أول حتى ما قبل اللاداي ده تسيء ومدة التقودي في اللاداي ده كله مدة هلك كيف ولا تندسي وتعانس وتقبلي قبل تسيء اللاداي، يعني الأسلوب هنا اللاداي كان دوري ألم ده تحجي لنا فوق.
3: فشكرا السيدة حسنية. أنا نقول اللاداي ده مع الحياة، الحياة هنال يعني ولا المرأة ولا الراجل ولا الصخير كي كان ما أكلنا وما شربنا ده نعيشه كيف دم الحياة وصحي اللذاي ده واجب للمرأة. انت تعرفي كيف المرأة لازم لا أنينا قمينا شبنا وأنينا ذاتا كده حسا انت قادة ده من في الليل ولا انت تعرفي كدر أمباكر ده أنا قاني سي ملكي نسي أكل كده
2: تسميجي تسي برنامج كمين أشي
3: حسا كان قاتا جبيرو أناكي أمباكر قاتا جبيرو تعرفي قديم القاتا قديمي حسا نادي تيني ده كم يوم سوينا بروغرام قبل لمينا سي لذاي ده بروغرام يعني أمباكر ده نسيكي أمبوكرا نسيكي وإندك النظام
2: تسيل كالندري
3: وإشان إنتي ذات تنجمي هو كان شوكال نظام ترى ولا قاسي لداي قاسي لكن لداي بس تقومي فجر ده اليوم ده نسي شنو نركب شنو وشوكال ده كله كان خدام قايا خادم ليكي كله والله هو ده اليوم ده ما نعرف نسو شنو كيف ما تعرفي لازم تعرفي إشان تاكل وتشرب لداي بس إنتي مرة يوم تمشي لداي أول بأول كده بروما كله لسما خصوله كان خطيتي كله جبتنا قال الميد أمشو فتشو لي دول دوما لداي لداي دور النظام انت تعرف ده خدمتك تنظم حالك لداي دور النظام الحياة لداي أول حياة لداي ده للمرأة التشادية. شيفي حسنية خلي شغل آخر كان شغل كبس في بيرو هناك بس انت قاي ما تعرف خمام ما منظم ده خدمتك كله يبقى نيسي حاسة في بيرو ده ما نادو وايد بمشي بقري كيبه وسي أرشيف سي ده ما نظامه ده في خدمة في أكتب كتكت كله قبل في اللداي ده ما عندك نظام ده يبقوا أسا أنا شفت ألم الأوين شغل في مخزنهم ده شنو كله هم ما يعرفوا هم المشغولين الخدامين بخمو الدول بسو وأم باكر هو راجل اللي بيجيب لك ده انت كل يوم تقطع قلبه ده كان وفر للراجل ده وفر له حياتك ولنفسك ولأولادك وكان بتبت نفسك اللداي يدور النظام يوم انت خلاص ذات عرفي ده برميتك خمام ده ألم كان ركب كده أي شيء في جنبك تكملي لرايتك وبنظام تسيرفير تنتي أكل ده للناس وخلاص كملت منا ومن انت كملت ألم ده قاعد تزيل نظام أنا عم باكر كل خدمة أنا بيروك ما يداري مرة لداي أوين واجينا ولا جاي جبيرو قاعدين في بيت بس هم ما جاي يمشوا على لدايتهم كله ده خطري كان عندك أشرة خدام انت بس خدام أنا لداي أكبر الخدام ده انت ست البيت اللداي ده لازم يدور النظام وشغل انت ما تعرف ده اسال شغل كده بسوكي كيف sai zaman anina gamena fi forlamida awin da yare bi testemon bela daitum da na da wa yeji lek da yal gala daita pro bakana basi gul hidi maradi mara awasa kan inti awasa liga khumam ki desordre khalas gul hidi wala taarfa shay ku yani bi testa awin min nuzamu min betum bet pro la dai pro da ahamma haja da yani mishil hasa kallamti gulti khalil banad yasmoda khaliya somona lada idora nuzam idora program aliyom akal hana ambakir mata arfa liki kif hana ambakir kul ta arfa inti tinazim hala idora nuzam

0: بعد من الأوين ده حتى المصاريف ده يعني ما بعرفه بيصرفه ما بعرفه بيجيري. واحد كان أنتوكي مثل هنص بوق كدر 3 يوم بس خلاص هو كمل. والأكل ده يعني ما تشي فيه من زهنيتك كيف. وبعد من الأوين ده انت قيري في لوب اللدي تبزخي أم أرد وهدين حتى ينخم كل أم أرد وهدين البرمة في النار وانت ما زميلك بهنا قيري تعانسي هل أشياء دي يجي
1: ده ما إلا مرة خمبة ده ما خنو بيه مرة أسم سيندا تيتر في ده مرة خمبة سي موسى شفر كل خلنا باقى للمرة الخمبة ده الخنو بيه ده ما شوق الهوان مرة وي في أوينة ينتم مصاريف أنا 8 يوم ده بزودو فوق أكوني سوى 15 يوم من تلماك جاي يوفروا ده كل السماء أنا مرة راجل يقول والله مرتي ده توفر لي الخراب ده ينفشن أنتاكي أنا 8 يوم سويتي في 3-4 يوم نص بطبطي أكل ده ما أكله كان أكله ولا فصل ما بأكله ترى ولا أنت بيش الكلام كي قاري ما جيران وخلاص شغل ده نص سرقو ونص سوكي كيف كي كيف ألا داي والحياة كلها سنية إلا النظام تنظم وتهن سيد بيتك تهن شغل كان وفرت كل هناك بس شغل كان أكله ده هنا 8 يوم ده كان أكلت أنتيتي أكله يوم واحد كل ما خسارة يوم واحد كل ما ده الراجل كله يعرف شغل ده أنتيتي هنا 8 يوم لقينا ديفان ولا شغل ده كي ده ضرب شيء ما أنت كي بس تقولي كي بس تبتبتي كده ده إيه ومرة بس تقول في لدايتا نادم واحد كان شافهم نادم جاي نخيم ويبزخ ده كان جو يقتل ما يأكله أكله
0: يعني بقافي خلاص
1: يا أفي والله أنا القادر كل ما نأكله إيشان شنو زمان كلامنا النظافة ده في بولي كلينيك ده عندنا سيرفيس انا ايجين انت خلي ده امشي في كاري برا تمشي تلقي مره برميتار خصلتها نظامه والله في بيت جش حلو ليك تقعدي تاكلي اكل ده تغيري وتردي من النظافه تجي تلقي مره قاعده في البلهيل ده بس بيت السماء ان ده اي شيء لكن اكلها ما تاكلي عشان تشيفي بزخ وهيني والنظام ما في وخو مشتت النظافه كلام انا نوريك في مره جات بس لقيت الناس قاعدين بخدموا بس شافتهم قال والله من موجود كلك قالت أوين ده من مقرم كده أوين ما يعرفوا أكل طوالي إلا تستي هي مرة ما تعرفوا أكل ده كان تشي فيها قالت لولي كي جوبولي الميت دول ده ما فيه وده جوبولي بس القطوة دخل مرة الخمبة لكن مرة عندها نظام ده يوم هي دخلت في لده يتعرى خماما كل براي قاي في جنبها ده بنادو مرة المنظمة والزمان في فورلامي في تشات في برة كان مشيتي تشيفي أوين بنظامه حسدا بنات ده كله ما فوتنم قلنا حسدا يكيد ما في الأمهات جارين والبنات جارين ده شغل خطري الأمهات ذاتك ما تخلص بنيتي ماشي الليكول جات قاري في انترنت في فيسبوك ما تقولي لا كيا قولي لا كيا والبنات انتو كله خلوكم ما مدش يقولبو الدبلوم الكبير ده لداي دبلوم كبير هنا المرة والله إلا لدايتا خليك مشي انتي مشيتي الليكول كله قبلتي لا تجي تفكري لدايتك أين زمان سكان مشي الليكول ونقبلوا نجرة كان جيتي ده طوالي باتن داسي لداي ويرسلوكي سوق ماذا أكو قمنا كبرنا ولدنا إيالنا كله بإيالهم شنو تطلب لنا اليوم ده نشوف شغل دول وادين ده قلت اللداي ده مرة السيفليزي أنا ده السيفليزي ده مرة نديفة مرة تعرف اللداي مرة بروب ده بس السيفليزي مرة إن ده أدب ده بس السخافة

0: وحتى أبيد وعدين قاعدين المدة عن البصل اللي كشونه في النار ده ما بقوله برجو في اللدي يسبوا البصل ويمشوا يقولوا ما زاري بآنسو ولا ما خديجة به هناك ولا ما آشي وكان عندها بنيسة خيرة تقول لها للبصل خدي لي كان سفر سبي لي للألمي وإنت قيدي بيبر
1: ده كله نار يعني ما عنده قلب ومرة خنبة مرة بس الماء خنبة تخاف تقول أنا كان كسكس ده بصلي حرك هيك جاهدتي كيف تسيب مولادة يبقى هلو عشان هيك دور الشغل السمي لكن نار ما عنده حاجة كان قاية سمانة ده والله خلي الله يهديم كلامنا الله داي ده حسنية كلام خطري خطري منا حس الشيفي الرجال كله أنصبه يمشوا قاعدين يأكلوا لهم في شاري يقوا في أوتيلات ده شغل واي مقصر لهم في بيت كان شغل ده موفر الدل مش الشغل الزمان الناس قاعدين بيعيشوا ده يمرق برا كل في شهوة بس انا ما اعرف انكون رجال دول واجين يصرفوا وما ياكلوا في بيتهم ما ياكلوا
0: يصرفوا باكل برا
1: باكل برا وما خصوب شغلنا ما يقدر انت يوم تنظمي شغل عند النظام ده والله الراجل ده كان قاعد وين يجري يجي بيته هو ذاتك شغل حاله مش الراجل جا وقت انا خدا ولا كان جا خدا يا لها وجو عند جيرانا عند دبلاي ده ما ده بس ده بس الحياة هسه خلو دبلايتهم هي خلاص اللي يمرقوا في شواري وانت القاعده في بيت كله بكلامك بس ده كان حرك كان كيف كله مالك ماكي ده ما هي
0: وحتى وهادين ده كان قاعدين في لدي كمان انت شيء تصب في البرمه ده كان الملي كان الطماطم يعني انت مش سبينها ايدك ده تخديره ده انت تعرفه بخده وإدت مرات ده بطل انت بس تجي تدوخي إدت مرات يعني الدواخل كتير ده هل عنده فايده
1: ما عنده فايده ما عندك نظام سي انت تعرفي قدر زمان انا شفتها كاكيتي انا ده بس تعرفي كسار ده بس اوكي كيف ده انا اوريكي ما دقيق زمان كسار انا زره ده يقولوا دقيق ده والله بنظام مش الكسبوت ثلاثه كورو ده ده بصوبة علمي
0: كبوسة
1: وكبوسة ده وبصوته إيشة ده تعرفي شنو يسون نص هنا نص يبقى إيشة يبقى سوا سوا قلت لك كده
0: مؤبر
1: مؤبر يعرفوا يعبروا
0: وده ولا قروا لكل
1: ولا قال ولا قروا لكل لكن قروا من أهل من أمهاتهم وهس يلا هس ما جا يقروا من الكبار
0: الأهل بيسبقوا للمدرسة
1: مدرسة زمان الأكل هسا ما جاي فوروا فيرين وملادة هسا ما جاي فوروا أجل هذا تعرفي شنو زمان ده يقولوا علي أنت في شارة تشمي ملانا مرة ده وتعرفي ملا شنو ألا مراك قابي شم سمي شميتي ما يشرب فوروا انت زمان كله عندهم حراراتهم أنينا قمينا ودمايا نهدى تأكلي ينجت اليوم أكل أنت جيتي هسا بس خدام ده جميل سوق فوروا يجيبوا لك قال خدوا نخدي شنو ما نخدي تساني بروبلم الأكل ده انت من قميتي فجر ده كان ماشي خدمة كله هو ألم ده عندنا فريقو ده شغل هاي بطل مشينا كيف الدنيا فيه كان عندك النظام ده لهم كركبتي في اللد ده سيتي في فريقو ده انت كي كان قميتي كشرتي كله ما تمشيو وكان بكشرو لك كله ينجتي لكن وادين ده كذا يمشي سوق يقبل يجينا ميدي ولا ما نعرفك كيف ولا المرة القاعدة في بيت كله خلاص ده هي قاعدة خلاص أمشي سوق خلاص البصل قطعه يعني خمام كي كذا يفكروا ده هو واللوكو وصبو ده كله مشكلة مرة ده كلمت أول كله إلا ببروغرام اليوم ده أكلي كي وأوين زمان ساعة ستة ده خلاص ده هم الخطوة ملاحات وفرز نار إشان بنجر ببشي إيش هسا ألم أدوماي تكدك يكسر كله فيه ما خلاص كله قابل وفور ده مشكلة اللازم علينا أنينا فكرنا قلنا هسا مش الكده أم باكر أنينا ده خلاص نبقى ما فينا ويالنا رمان وصوم إيش لكي كيف موقع الدنيا رانا نقول أكل آخر لي يالنا نوصوم عشان شنو نوريكي أنينا ذات لقينا مشكلة من دواسنا تشع شهر ده ما شغل كتير أنقات علينا ناس ما شوشالوا آداد واي من برا وجابوا والسخافة كله يعني ناس ده خلبته سخافة وبالحياة المودرنيزم ده ما الحياة شيء انت مودرنيزي ده كل راديو بيت سمي وطير أي شغل سمي لكن السمي ده أكل السمي والسمي ده أدب السمي والسمي ده الأعداد كيف كاكادول كيف ناس الأدب ده السمي والسمي اللي دخل لنا وفضلنا في الليكس ده كلام كبير كلام أنا لدي ده حسنية كلام ده موضوع مهم مرة واحد
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية بالكلمة هنا الأسمى قاسم مختار نختم البرنامج ونعودوكم في أسبوع القادم بإذن الله نزم لكم حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد نقول لكم أسبوع الخير ألي ألف خير متابعة سعيدة بباقي برامج
2: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

مساء الخير بلدنا جات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا جميلة الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولايه وتشادين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الاثنين يوم 1 شهر 6 سنة 2026. بخرمنا في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة في طاولة في مكنة الفن أجيدي قبال قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:48 في استوديو تروان الأوناما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزيام أرندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعد شوية طوالي بس نبدو لكم بالبلاغات.

مستمعينا سماعة راديو تشاد، نوقف الفنان التشادي الكبير علاج أحمد بيكوس عشان أقول لكم البلاغات. أنا اليوم أشياء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن أقول لكم أسمائهم دي الخلية عجل عجل بمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم أبو القاسم بشير عند تيران في كارتيا برجة سكسيون 1 إلو كات لو 9، كيلو محمد إدريس عند بكان في كارتيا زراف سكسيون 2 إلو 48 لو 28، لاك بي كاناري رايمون عند بكان في كارتيا أنغابو سكسيون 4 إلو 120 لو 20، محمد تدنغوس راتوم كارتيا مسينيني سكسيون 1 إلو 165 لو 10، مريم موسى كوري عند بكان في كارتيا مسينيني سكسيون 2 إلو 49 لو 12، وغربة إيسا عند بكان في كارتيا الدينيو سكسيون 3 إلو 134 بيس لو 2. كلهم كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. بلاغ أنا وفا مكايل أمبدي تشوش أمبدي مبشر أمبدي أما إيسا محمد إيسا يوسف تكرور محمد آدم كويا بشير محمود عمر مؤمن حسن عبد الله حسن محمد الحاجة جد إبراهيم بلاما أطية الشريف مكايل السياق عبد الكريم إدريسا جد بركة هارون أمبدي بلاما جد آدم قنبو شايبو الجد أمدي محمد أبكر كريا إدريسا برام مايو أبكر دناك كفتر تشيغو عمر ربيني الشيخ هارون جبرين الشيخ هارون ولا حجرة الشيخ عبد الغني تون عبد الله بلاما جبرين محمد بلاما حامد حسنة بلاما القور بلاما هارون الهجر بلاما يوسف البشير أخي شرو بلاما حسين جدة بلاما محمد مكايلة بلاما يعقوبة بلاما إفين الشيخ الدقشين إيسا أبكر إبراهيم بلا محمد يونس بلا مخالة آدم التوم وآدم محمد وصالح أبكر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإلف هلال المجاورات بوفاتنا أمم زوجتهم وأخوتهم حبيبة جبرين ماتت أمس الأحد ليلة الاثنين والسرعة كمان تبقى مبكرة الثلاثة في آلايا هلت بلاما دشوشة كانتون مي أيش الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا 40 بلاما فكي إما جدة بشارة أحمد بشير جدة أحمد جدة إما محمد جوجة خالة معلم حسنة والإمام بشارة يوسف ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون سرها إلى 40 يوم حنا المرحوم أخوهم ولدتهم محمد أحمد بشارة المعروف بوردي السرقة دي تبقى يوم الأربعاء من بكرة في مباقول هلت بلاما فكي إما نكرر بلاما فكي إما جدة بشارة أحمد بشير جدة أحمد جدة إما محمد قجة خالة معلم حسن الإمام بشارة يوسف وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم هن المرحوم أخوهم وولدهم محمد أحمد بشارة المعروف بوردي السرقة تبقى من بكرة يوم الاثنين يوم من بكرة الأربعاء في مباقول هلي تبلاما فكي إما بلاخنا وفا الشيخ محمد الشيخ رمات يونس الإمام القوني يونس الرئيس فلج بشي آدم توم الضيف أمر جيمي بنجي حسن دونغوس الشيخ باتشانغارو إيسا رخيص رخيص بشارة رخيص معلم الجدة علي جد علي رمضان جبرين عبد الرحمن أبا زين عبد الله موسى دنا حسيني الضيف مالو محمد ابن نيت القوني حسن عبد الرحمن شيخ حسين حسيني ملما الدبيتي إيسا حسن آدم الإمام محمد بشارة بلام عبد القادر شيخ آدم مرحال بلام إيني أمر بلام الحاج أبكر أمر النور الحاج حسيني أحمد بلام إدريس الدوغال شيخ أبو خريس مؤمن بلام عمر محمد بلام محمد جبرين بلام نور إبراهيم شيخ إيسا جدة الشيخ دونغوس رمات
الإمام بكر رمات أمبدي جيت الحاج حسن ميمت الحاج بشارة قرقة شيخ أزرق محمد بلام هارون جيت شيخ عبد الله بنية الحاج بركة محمد بلام بكوشة محمد بلام يمر رمضان بلام سنة آدم شيخ خالة بشارة بلام الليبي جيمي بلام أحمد إمام الوكيل جبرين حامد أحمد بلام دونغوس بوكاسا حامد بلام عبد الرحمن هارون الرئيس جدة أزرق شيخ إدريس بكر الحاج تمان نمومن بلا محمد تاكولتا بلا محمد قضي بلا ما فكي قدوري الحاج هارون ابو ايوه شيخ بشاره سيد بلا ما جبرين اما معلم جيمة عمر بلا ما ايريب الله بلا ما جده بشاره بلا ما حسين بشاره بلا ما عمر ادم بلا ما دنقو سجيمه بلا ما محمد ام سمك بلا ما ايري زكريا وتمان الحاج بلا ما هارون يعقوبة الشيخ ابراهيم مكولي بلاما دنا شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاصل جدة بلاما القوني بشارة بلاما يعقوب قنبو بلاما إمر بلاما محمد عمر بلاما بكسير عبد الرحمن بلاما هارون شلش بلاما جدة البنداي بلاما حسين محمد بلاما حسين محمد المدار بلاما دقشين إدريسة بلاما محمد رمضان بلاما إدريسة جفلو بلاما جدة جرات بلاما البشير طاهر جدة أزرق بلاما رمات حسيني الحاج جدة عربي دلقي إبراهيم أبكر خليفة الله بلاما جدة محمد بلاما يوسف داود الحاج إدريس بلاما محمد تشاتشو الحاج علي أبو نسكات بلاما أبسياغة بلاما آدم فروة بلاما إبراهيم بكري بلاما عبد الرحمن في أما قفاي خدوري في دقم القوي في البكي عائلة الشيخ إبراهيم في بومبيو الشيخ توم آدم حسن علي دقلوش معلم إدريس يونس الحاجة حسين التوم الشيخ جدة قورة الشيخ مومن طاهر اللوان محمد أحمد آدم الجد اللوان اللهجراي اللوان حسين أمر شبكة اللوان جبرين إبراهيم في المصاقد شيخ يونس الطاهر شيخ إدريس صالح هو بني رمات آدم خداشي شيخ جبرين قدوري وبلام محمد أخي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين كل الدلقيات كل الشيوخ كل البلامات والأهل في الهلال المجاورات بماماتنا ولتم رمضان ولد الشيخ رمات يونس مات أمس الأحد والسرقة تبقى من بكرة يوم الأربعاء في دقوي الله اللي تبلام عبد القادر جبرين الحلال الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلغتك اللي جينا سيرتي نقروا بعد الأخبار بلغتني فرحة ألاك يا حسن أصالي في أفرق كبيرة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس اللي في الهلال المجاورات بعروسنا ولد آدم حسن أرسب يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في أفرق كبيرة نكرر الحاج حسن صالح في أفرق كبيرة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بعروسنا ولد آدم حسن أرسب يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في أفرق كبيرة نعم نواصل بالبلاغات أخي عبد الرحمن بشارة كبة ميزونغ دينيني إبراهيم دينيني الحاج ديناني عبد العزيز ديناني بكري الشيخ بقرون الشيخ جبرين الشيخ الشيخ عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر أكي طاهر عمر بشارة محمد الجد حسن إبراهيم الجد إبراهيم جبرين كسري بشارة جبرين بورو محمد نصور بورو محمد منجو عمر موسى وكونا عبد الله كونا عبد الرحمن لوم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بعروسنا أخوهم وولدهم أخي عبد الرحمن العروس يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في الطيور هي التبلام إبراهيم عسنا نكرر أخي عبد الرحمن بشارة كبة ميزونغ دينيني إبراهيم دينيني الحاج دينيني عبد العزيز دينيني بكر الشيخ بيقرون الشيخ جبرين الشيخ الشيخ عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر أكي طاهر عمر بشارة محمد أجد حسن إبراهيم أجد إبراهيم جبرين كسري بشارة جبرين نبورو.

Wan Muhammad Garba Nakura Garba Biri Bishara Hassan Bishara Idris Muhammad Muhammad Bishara في طام وكيسة. بلغوا لي لهم الفرحة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم وأخوهم محمد قربة المعروف بمحمد زين. الأروس يكون يوم الأربعاء بكرة والعزومة يوم الخميس في طام وكيسة هلت بلاما قاسم آدم. محمد قربة النكور وقربة بيري بشارة حسن بشارة إدريس محمد محمد بشارة في طام وكيسة. لهم الفرحة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم وأخوهم محمد قربة المعروف بمحمد زين. العروس يكون من بكره يوم الاربعاء والعزومه يوم الخميس في طام وكيسه هيلت بلاما قاسم ادم. يريما انغنوم ابالي بلاما عبد الله ادم بلاما ادم قربا مكايلا. الرئيس انا الكوميسيون جده علي حباب وبشير بشاره رماد. مطلوب من اي انسان اشترى لي بكان في دريسة كدو ودريسة ميني خلي بمشي للكوميسيون بأوراقها الرسمية وده في مدة أنا أسبوع. أي زول ما احترم المدة لنطول الأسبوع ده بشيل مسؤوليته. نواصل بلاغات بلاغنا فرها عبد الله أبو بكر بلاما أبو جوانو عمر عبد الله الحاج متيني الحاج ايد الاب بكر البداد الرهسنة جد ضهية ادم ضهية عبد الله عثمان اخوه عثمان محمد اخوه حسن امير حسن عبد الله عيسى احمد ايلي عيسى. لهم الفرحة ببلغوا لكل الاهل البر والداخل وناس الارفي بعروسنا ولد واخوهم الضيف عبد الله اب بكر. العروس تكون مباكرة الثلاثة ولازم يوم الاربعاء في لقدي هل التبلامة بجوجة وانو عبد الله أبو بكر بلاما أبو جوانو عمر عبد الله الحاج متيني الحاج إيد أبو بكر أبداد الرهسنة جد ضهية آدم ضهية عبد الله عثمان أخونا عثمان محمد أخونا أخوة حسن أمير حسن عبد الله إيسى أحمد وإلي إيسى. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم أخوهم الضيف عبد الله أبو بكر. الأروس تبقى مباكرة الثلاثاء والعزومة يوم الأربعاء في لقدي هلي تبلامة أبو جوجة وانو عبد الرحمن توم رمات قريمة معلومة جبرين توم عبد الله توم بلامة أبالي جبرين جورو جدة آدم بشري قريمة وأمر أجد. لهم الفرحة ببلغوا لكل الشباب هنا كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون ماي آيش والشباب يني مسكوبويات الشباب يني بسيات والأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم وأخوهم عبد الرحمن توم. الأروس يكون بكرة يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في مسكوبو هل بلاما أبالي. نواصل بالبلاغات عفوا فني سيد عاشي مكايلا مريم موسى أدم أبا النوكي أبكر هو عبد الرحمن حبسيت محمد فضل محمد خليت عبد الرحمن هلوي إما مريوم أخي حج محمد أحمد كلتوم هارونا عاشي عثمان أم إيت دقنو أم إيت جدة كيا جدة الجدة الضيف النصيب آدم هرير رخيص أشتى إبراهيم أشتى مدام بشير اللواني هو بيت جندي فضل جبرين آدم توم هو عثمان ادم سعد اشت عبد الله خريج عبد الله شاشاي موسى حجو هارونا يجالي قتري. لهم الفرحه ببلغوا لمحمد سيد عمر سيد موسى سيد اخي عبد الله توم عمر علي عبد الله ابراهيم هارون كفتر عبد الله محمد توم جندي محمد موسى حسن محمد بشير عثمان حسن عثمان محمد صالح موسى جندي هارون بشير موسى محمد عمر عطية وزوجته أنجني عطية وزوجته عطية عمر وزوجته ياسر آدم وزوجته سيد عبد الرحمن وزوجته عبد الله عبد الرحمن وزوجته جد عبد الله وزوجته عبد الرحمن جيمي وأم يالا آدم حسنة وزوجته
جيمي محمد.

أمه وزوجته جدة حسنة وزوجته دناها بوسي دنا بوسي وزوجته محمد تجيمي وزوجته سيد كرشمبو وزوجته كلتوم محمد زار محمد فضني أما طريق السالكة بنت الشيخة جدة فاطمة عثمان محمد جبرينا وزوجته جبرون يونس عبد الله آدم موسى آدم وزوجته وزوجاته بلام عيسى وزوجاته حبيبة حسيني ميمونة محمد والشباب في أمور السجوريات عبد الله محمد وزوجاته دينيني محمد وزوجاته موسى عيسى الرئيس هو خميس هارون عبد الرحمن أم القوني موسى الشتاء محمد أخي فلاتي مريم ما فلاتي الشريفي إدريس سنكوت عبد الله حوا محمد عمر النمير وزوجته والشباب في نيبدي بلام حامد وزوجته إلي بكر وزوجته آدم اللنقاي وزوجته خال بكر طايروب أبكر جرمة جيلي وزوجته صغير عبد صغير عبد الله وزوجته جيم طاهر وزوجته كونغولي موسى بشارة أجد توما محمد محمد جبرين تاميت إدريسة وزوجاته الشيخ أبشنب وزوجاته رمات موسى وزوجته يعقوب دان وزوجته محمد أجد هارون أبا عبد الرحمن فرتو جيمي دنا جادية وريل والشباب إفنيات إما أخي آدم ما أخي إيسا جرما وزوجته فضل بكر مريم رمات ميمونة بكيري جبرين الشيخ وزوجته بشارة وزوجته جميع مكايلة حج هارون فضل محمد عاش محمد عربية بيت حامد أدم محمد وشباب هشابات كك محمد أب عبد الرحمن محمد ولد الرئيس فلج أمومنا كالتما بيت فليجي وشباب مردو ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بأزومة هنبتم وأخوتم فن السيد عمر المعروفة بفن جنيني الأزومة تبقى يوم الأربعاء في أمور السجورة اللي تبلامة محمد قندي كانتون كدادة قبل ما نمشي للبلاغات عندنا صراحة وصية وادي لأخيانا اللي بكتبوا البلاغات صراحة شغل واي ما أديل أنت رجال بتكتب لكم بلاغه بتان فلان ومرتا فلان ومرتا فلان ومرتا ما بشابي مرة واحد كده الشغل ده خليه منكم ما بشابيك والله يعني يوم ضحك جانا مشكلة راجل نسوانا تنين وقالوا فلان بمرتا والمرة الثانية ما قصرت يوم جونا في الراديو هودا تلقوا فوق شنو تفاخروا فوق للرجال ولا ولو أنتوا رجال فتوا رجال المرة ما تخلوا تقعد في البيت فلان والفلان ما كفاية لكن اللي فلان بزوجاته فلان بزوجاته فلان بيت فلان شغل دخل منه ما بشابي أخياني الكبار وأخياني القدري والدقاك من شغل ده الشين مرة واحد خلوه ما بشابي أكتب الرجال بس وطوم أزمو المرة كانت سيئة أزمة تعزم أخواتها إن شاء الله الأخوات دي لإندان جروب لكن تجاني زين ومرت فلانة فلانة وفلانة ده شنو ده أو فلان بيبي نسوانة الراديو ده الراديو أنا الدولة والناس كل قاب سموه في 23 ولاية ما أنتوا بس في هلالكم بقى تسمو سووا شغل الزين البشابي الشغل الما بشابي دخلوا منه دي وصيتي للناس اللي بكتبوا البلاغ أخواني شيء كان يهرموا الناس الأقاب القيدين بسمونا دولة نسولنا الشغل كده بيقولوا نعم ما شاء الله لكن المرأة فلان والفلان مرت فلانية بيت فلان شنو يعني هل أنينا بس عندنا نسوان ناس الأقابة ناس ما عندهم أوين يعني ولا أنتم بس الرجال بنسوانكم ناس أقابة ما عندهم أوين الشغل ده أخواني شيء مرة واحد خلوا منكم ما بشابي وشكرا الكلام ده كان شيء كي ما يجب على خيانك نقولهم المسامة أنينا قاعدين في أيام الإيد لكن والله يا أخي أنا ما بشابي ما أدين إن شاء الله نواصل بلاغاته عاش مدو زار مدو فاطمة وزوجها كادر دقوا بدأوا جينا بتانقل لقينا فاطمة يقول لغلي يقول المرة يقول لغا بتانقل براجلة أو نقوله راجل فلان والفلان بزوجته فلانة المرة يقول تقول أنا فلانة بيت فلان وراجلي فلان سبحان الله والله عجيب أوكي حج مدو وزوجها رمات وزوجها رمات حواء مدو أمينة مدو كلتوما إنه ثم الأزواج نخلو قومبويا
وزوجها جيمي وزوجها جيمي رماد ميمونة وزوجها محمد شوكة خديجة حسنة وزوجها محمدي عجو حسن وزوجها صالح جبريل موسى وزوجها عائشة مصطفى حسن وزوجها عائشة مصطفى حسن وزوجته كويسي أميرة عمر خالة هو ممدو زرقانة محمود وزوجها مصطفى قنبو أبا حسن وزوجاته قنبو يا جيمي وبناته هذا شيء آخر إبراهيم حسين وزوجاته إليمتا عبد الرحيم خديجة شيني فني أمقرون أبا خالة حسن قمرة محمد هو محمدي آدم يونس وزوجاته خديجة الطاهر محمد إدريسة وزوجته دلقاء جيت أخي وزوجته أدمة لهم الفرحة ببلغوا للشباب والبنات يعني أبينا جبرين ديجي آدم كوكيا توم تنجلي شروما محمد الوزير بشارة آدم مرابو وشباب ناطرون سمعين وأخوانا في مبتة محمد في سقيطة وكل أخيانا محمد هوسة هارون درت وشبابنا الرنجاجي تنا دنقوس وزوجته وشبابنا المصابري دبيتي صالي والميت دليجي ميت محمد دردار في سكولي المير آدم حسن وزوجة جنبو في أنبتة سمجدة وزوجته حجة مريم وكل شباب من بلتي أبو عبد الرحمن وشباب من باقم زازو كرتي حسن عجيتة وشباب من تشلقو توم حسن أمير أحمد حامر حسن بشارة حسنة وشباب ينديقو سليمانة سليمان وزوجته أم كندو أم بدي بدرمان تونتون وكل شباب كرمناجي آدم دورو وزوجته هارون خديجة هارون خديجة ورماتة في لاماجي محمد خالة محمد في زافاي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعزومة عن بنيتهم وأخوتهم ونسبتهم عاشي مدو عزومة تبقى يوم الثلاثاء مباكر في بيتنا الأهل في كارتيه أبينا.

0: مسونا سمعت راديكات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موسورو منذ منقلمة نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيخ بيقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم عشية يوم 1 يونيو 2026، ونشرة طوال نبدأها بالعناوين. أكثر من 124 ألف من المترشحين الكانديدان لامتحانات الشهادات الأساس البيف جلسوا اليوم فجر في كل الأراضي الوطنية. أمينة أنت الدولة في التربية الوطنية أمطت البداية أنت الامتحانات في سنوية والية في العاصمة إنجمينا. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ سوى اليوم جلسة نادر فوق الوزير أن الأمن الأم والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش وسألوه فيما يخص الحالة الأمنية أنت الأنف القادة تبقى في القواقر والبرجال القايد بيكون أم بين المزارعين وسيادة البهائم. كذلك كتابه في النشرة ملفنا راديو جاد بخصوص البداية أنت الخريف القادة تنشاف خلاص. وكذلك كتابه في النشرة الجاهزين هنا الهيئة أنت تنظيم المسابقات الامتحانات بخصوص الامتحانات أنت البكالوريا اللي بتكون يوم 8 الجاي. بالعناوين في النشرة تسمو أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملفنا راديو جاد بخصوص البداية أنت الخريف القادة تنشاف. المريه أنت العاصمة جميعنا هي كمان من جانبها صوت جهود كبيرة تستحق الشكر، لكن المواطنين هل يقدروا يشيلوا مسؤوليتهم في الخدمة؟ هل قادة تسويها المري؟ التفاصيل في الروبورتاج استولينا الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: أنينا والفنا عشان نشكو سبب الفيضانات دا هو البلدية أي المري، وفي السنة الحالية دي بقت سنة استثنائية ونكتين الكانيفويات قايدين بخدموها بطريقة خصوصية. سكان انجمينا الهم والفوا بنكتين الكانيفويات بنكتوا لهم أثناء الخريف وفي وقت الألم قايد بسوب، وأحيانا المواطنين عجبوا وأنت الدنيا عجب بالنكتين حن الكانيفويات الكام بدت ببداية بدري. والغريب بعد النكتين في مختلف الحارات حننجمينا تلقوا الشباب الاندم البيل والبيوش والمعدات الآخرة البنكو تفوق الكانيفويات قايدين بخدموا حامي حامي عشان يمرقوا الوساخة من لب الكانيفويات. والشي دا عديل، لكن الشين الفوق دا مرقان السلتي وبخلو كبس أحيانا أيامات بل أسابيع. الوساخة دي منكوتة وبصبوه مكويمة كتيرة وما نعرفو هل الوساخة دي ذهابة لينة ولا شيء آخر. وفي بكان دا نحن مجبورين عشان نتحمل الأفانة هنت الوساخة المرقوة من الكانيفويات وخلوه لينا كبس مجنجلة وما دا وبس. الشيء القاسي بالهن دا الدال الفتهم من الكانيفويات داكلو بخلوهم فاتحين كبس وتعال شف ليك الكانيفويات جاهزة عشان تستقبل الناس الجارين بالموتويات ولا الماشين برجلينهم وما فكروا شوت بدخلوا في الكانيفويات. عشان دا نقدم نداء خلي الخدمة تكمل بنجاح عشان الألمة حن الخريف كله بدا مثل ما نعرفه في وقت حن الخريف دا كلنا كي قايدين نعانو من تلاف الشوارع حن الآسمة وأيضا البيوت كله ما بتنجى من الفيضانات. وخلي ما نبقو مثل المثل اللي بقول
3: لتقعد في بريش وتأير زف.
2: خليني فكروا شوية بدلا من ود وكتنا في الانتقادات للبلدية عشان هم ما سو خدمتهم، وفي الحقيقة أنينا يا السبب حنا عدم النظام أي الديزوردر. نصبوا الوساخة والبوتيات والبدونات وكل شيء في يدنا دا بنزقلو في الكانيفويات والكانيفويات بكدك. وفي دا أنينا ندورو خريف يجي والم يجري يمرق برا من الهلة، لكن بننسو المدنية وبنبقو سبب في سدين الكانيفويات. عشان دا مطلوب من أي مواطن خليه أكد بكونه المجاري هنت الألمة مفتوحة على حسب المطلوب. وأيضا مطلوب من أمال حن البلدية خلي الخدمة هنت النكتين حن الكانيفويات دي تكون في الزمن المحدد وما نرجعه إلا كنا الخريف قريب يبدأ يا نبدو بنكتين الكانيفويات مثل المثل البقول الألمة كنغرق الجنتور ما بينبني قصور.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. أعضاءنا مجلس الشيوخ سوى اليوم فجر جلسة نادوا فوق الوزير هن الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش، قدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الحالة هنت الأمنية البشكو بنا كثير من المواطنين في الجواكر خصوصا في الشقب والأنف والمشاكل القادية تكون بين المزارعين وسيادة البهايم، وشنو القرارات اللي قاعدة تشيلها الحكومة عشان توقف بها المشاكل بين المواطنين وتحفظ الممتلكات حقهم. الجلسة دي كان رأسها الرئيس هنا الجمعية الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي. الوزير في المناقشة وضح للأعضاء هنا مجلس الشيوخ الجهود القاعدة تسويها الحكومة في كل الولايات عشان يتوفر الأمن بصورة تمامة، وخصوصا بين المزارعين وسيادة البهايم أو كمان المشاكل الأخرى القاعدة تشغل الرأي العام. الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش أكد بكون الحكومة بتواصل في الخطط حقها حتى تضمن الأمن والاستقرار والحماية عن المواطنين في كل الأراضي الوطنية. الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى اليوم فجر في المقر هنا وزارة الصحة العامة سوى ملمة مع الممثلة هنا منظمة الصحة العالمية في تشاد هجمها في حماية المواطنين من مرض إيبولا البتان كلها ظهر في عدد من الدول هنا إفريقيا. المناسبة دي كان بقت بحضور أمين هنت الدولة في الصحة العامة وعدد من الخبراء والفنيين هنا الوزارة هجهوها بمر.
4: في جانب حماية عن المواطنين والوقاية من مرض الإيبولا اللي كان مرق في الوقت الأخير وظهر في دولة الكونغو وأوغندا، في دا سوت وزارة الصحة العامة والوقاية ومنظمة الصحة العالمية ملمهن التوئية، ودا لعشان يحموا السكان من الوباء عن الإيبولا اللي كان بالنقل بالسلام والدم والبزاق والبول وحتى بالوخر وعن طريق الجثة هنت المصابين بمرض حنا الإيبولا. واليوم حنا التوئية الكان بيجي في أكتر من ساعتين شالت الكلام فوقها ممثلة هنت المنظمة الصحة العالمية مكتب تشاد، قالت منظمتها بتخدم بلشك لفيدة حنا السكان وهمايتهم وبتقيف مع بلدنا تشاد في مختلف نشاطاتها اللي بتتألق بالصحة. كم من جانب وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال بلدنا تشاد ما عندها مرض حنا الإيبولا.
5: الآن في تشاد ما فيش مرض وباء حنا الإيبولا، وحتى الآن في بلدان اثنين فقط كونغو الديمقراطية وأوغندا، وعدد الحالات 906 فوقهم 223 دول التغل الرحمة الله.
4: زاد في كلامه وقال الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد هج كمان في أهمية حنا الوقاية من مرض حنا الإيبولا.
5: إذا نحن شفنا الإجراءات بالنسبة لبلدنا هنا في المطار، كوننا فريق مشترك الآن موجود في المطار حسن جاموس ومستعد لكل لحظة ممكن يتداخل كلو كان في حالة واحدة أو حالتين، واخترنا مستشفى فرشة مهما كلف الأمر لو كان في حالة واحدة شن الإجراءات والفريق الطبي قاعد كلف بيها توقع معانا الشعب اللي توقع دي أهم حاجة في هذا الإنسان. لو كانت تسوي حاجة وشغلة ما بجد أحسن ولا ترجعي قبل بلدنا دي الله يجيبه الاستقرار والعافية ويجيبه من كل مصيبة.
4: نذكركم بكونه وزارة هنت الصحة العامة والوقاية قاعدة بتجاهد وبتخدم مع شركاء المخصصين في جانب حان الصحة بخدمه يوميا لعشان يحمو السكان من كل الأمراض.
1: وبمناسبة أن اليوم العالمي ضد التدخين والشراب من السجارة الموافق كل سنة يوم 31 مايو، المركز الأبراشي كان سوى اليوم فجر هنا في العاصمة جميلة مؤتمر صحفي كلموا فوق في المخاطر القادية تسبب السجارة والشيشة أو في المناسبة الجيل الجاي ما يشيلوا درب هنا الناس اللي عندهم كيف هنا سجائر والشيشة. المديرة هنت المركز قالت السجائر دي قاعدة تقتل أكثر من 8 مليون نادم كل سنة، والشيء ده لازم كل نادم ينتبه ليه عشان يكون بعيد من المرض اللي بتسبب السجائر والشيشة من ضمن السرطانات والأمراض هنت الكبد والكلى وأمراض أخرى. كذلك المنسق هنا جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يحيى السجيم كان قدم نقطة صافية في النقطة الصافية كلم في أهمية عن اليوم العالمي ضد التدخين والشراب عن السجائر دورنا 2026، وأكد بكون الجميع كده بتواصل الجهود عن التوعية عن المواطنين. خلينا نسمع بعض من كلامه في مكروفون الراديو شاد.
6: منظمة عالمية للصحة تقول 8 مليون أنا موت أي سنة في العالم ده سبب بالسجائر، وبالأسف السجارة دايما ناس قاعدين بيستعملوا، وناس اللي بيستعملوا ده يعني بيشوفوا مش الشرف لنفسهم ومش الحرية، وبوصف قدر هم تموا هجار تاريخيا ده شغل البليزة ناس بشربوا السجارة. منظمة عالمية للصحة تقول نيكوتين ده يعني من البرودوي الشيميك البسوك نار ممكن شرب سجارة ربطان ما يخلي يعني يبقى ديباندان مع السجارة. عشان ده اليوم العالمي بدون التدخين السنة ده بيدور يعني يبين شنو البليزة الناس ما بخلو سجائر بحجي بالسجائر الجداد مش السيجارات الإلكترونيك الحصة ناس قاعد يستعملوا كتير في العالم وفي تشاد. أنينا نشوف أسف كبير لأن السجارة المعروف عند تابا وعند شيدا حكومة شال قانون والدكري واللواء كله مش الباكيت انا سجاره ده عند فوق ايماج دول وناس ما يسجروا في مكان الناس قاعدين قرار كتير حكومه شاله والتاكس كله انا السجاره ده جاي بيزيد. لكن السيجارات الكترونيك ده مش يعني قرار ما يخصها عند باكيت حق كله قاعد سمي وناس يدخنوا مكان وايد في مكتب كله مسائل ده يدخنوا قدامنا امال حقهم يعني ده ما واجب. وحكومة يعني يفكر للطبقين هنا الارتي هنا الميري المناعة سالو أنا الشيشة دولة واجب سالو أنا الشيشة ده في نجمينا كله كي يسددون يمنع مرة واحد يعني امبورتاسيو هنا سيجارات البفروت ده يزيد جهد حقا عشان بروتوكول سيرو ريكوميس اللي تسيد ده تبخو.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات. أكثر من 124 ألف مترشح ومترشح كانديدا من التلاميذ اليوم فجر قادوا صو امتحانات الشهادة التعليم الأساس البيف دورها نسخة 2026. المناسبة دي كراستها أمينة الدولة في وزارة التربية الوطنية في ثانوية هوارية زميل عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
7: 124,357 مترشح ومترشحة دخلوا للامتحانات عند الشهادة الإدارية أي البيبسي دورة 2026. وكان رئاسة المناسبة عند الانطلاقة أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة جولي جوجي وبعض من معاونينها القادمين في الوزارة. وأكدت أمينة الدولة بكون العملية عند تنظيم الامتحانات مشي في جو أديل بالرغم من الصعوبات الدقاقة اللقوها كل المدرسين والهيئة هنت الأونكسا قدروا التزموا بالزمن الرسمي لدخول الامتحانات هنت الشهادة هنت البيبسي. وطلبت أمينة الدولة في نفس الوقت من الممتهنين الهدوء في داخل الصالات وخلي يركزوا أديل ليجوب نتيجة سمحة في الامتحانات. نذكر بكون الامتحانات دي تستمر لمدة 3 يوم في كافة الأراضي الوطنية، وأيضا هناك بكون امتحانات للطلاب اللي بيمتهنوا الشهادة الإدارية في المملكة العربية السعودية. ودي خطوة قامت فكها وزارة التربية الوطنية عبر الهيئة الوطنية اللي بتنظم الامتحانات والمسابقات الأونكس لشهادة البيبسي.
1: يوم 8 شهر 6 يونيو بكون أول يوم هنا أيام امتحانات الشهادة الثانوية البكالوريا دورة 2026. عشان ده الهيئة الوطنية هنت الامتحانات والمسابقات قاعدة تسوي جهود كثيرة عشان تكمل كل الترتيبات ويكونوا جاهزين عشان يدخلوا كل التلاميذ في الأراضي الوطنية يدخلوا في الامتحانات بصورة تماما. الزميلة عزة علي علومة كان مدت ميكروفون الراديو تشات للمدير هنا امتحانات والمسابقات الدكتور بكر محمد حسب الله وكلم في ميكروفون الراديو تشات.
8: جينا الكتكت هنا يعني امتحانات الكوبي جينا يعني الماتيريال ديداكتيك انجينا البيك الكول الحمامات انجينا جروبات انجينا الامبريمنت انجينا اورجيناتور اي سنتر بمشي ده باورجيناتور حقه بجروب حقه وبامبريمنت حقه وبمشي هناك انينا السيجي ده بمشي فوق ده السيجي ده عند كود مسدد في سنتر يوم انا امتحانات ماتيريال فاسي فجره خدمت كتير ننتم كود صح ماشي الاكزام بابا ده بيسا 8 ننتم ساعه 7 سنتر دوغات ننتم 30 دقيقه بس ليد دي مارش نتوما مش 7:30 عشان قد 30 مينيت داي امبريمي وخلاص ديريكت ما يمشوا يدخلوا فوق في الصال سنتر كله خلاص جهزنا حماماتهم يعني البريزيدنت سنتر القديم بعيدين بمشوا ويوم 4 الاخرين بيتابعوا مرقوا لنا يعني الاريتي يدار بار الاتليزاسيون على التليفون وخمومات نيميريك ده شغل جديد اللي نزلنا فوقه اي سنه ده يعني انجينا صوبات زياده ما يالات بيجوا بالتليفونات بيجوا بمونتر نيميريك خمومات وسي جي رمو بفيلمي وديركتمان شغل لب عصا بانتليجنس ارتفيسيال كم تردنا امباكر ما الاوتوريتي ما شنو انجينا مشاكل وهسا كوم التكس مرقنا السنه ده عشان ليه وقف يالات كل بخويفهم وليه انجينا كل يعني امباكر ما نلقوا صوبات ما الناس جهنا جاي ما قبل سو في كلاس سو إجزاما بسو الكنترول سو دول الكومبوزيشن ده مش لابس الامتحانات مهدد بتكس الشغل قالوا له ممنوع اللي بخلو بيت ما بيجو فوقه.
1: السعيد لكل التلاميذ في البكالوريا أعزائي المستمعين الساعة 7:30 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بيتكملت نشرة الأخبار من المشية والفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. أكثر من 124 ألف من المترشحين الكانديدا عن امتحانات الشهادة انت الأساس البيف جلسوا اليوم فجر في كل الأراضي الوطنية أمين انت الدولة في التربية الوطنية أنت البداية انت الامتحانات في ثانوية والية في الأسماء جميعنا الأعضاء هنا مجلس الشيوخ سوى اليوم جلسة نادوا فوق الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أقبش وسألوا فيما يخص الحالة الأمنية انت الأنف القادي تبقى في القواجر والبرجال القادي بيكون أنبيض المزارعين وسيادة البهائم. كذلك في النشرة سمعت ملفنا راديو تشاد بخصوص البداية انت الخريف القادة تنشاف وكذلك سمعت الجاهزين على الهيئة تنظيم الامتحانات والمسابقات بخصوص الامتحانات انت البكالوريا البتكون يوم 8 الجاي. دي النشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر حجي هوا حبيب عمر مصطفى بشارة محمد زوارة نور الفائق وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس أكيدي روبرت. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرد بأخير.

استمعت الى الرجال بعد ما سمينا النشره نرجع عشان نواصل بالبلاغات. البلاغ انا اشي مود وانا الزوما وقفنا عشان قبل الاخبار باقي لي دقيقه نكملوا وقفنا. عم بدي بدرمان تونتون وشباب من كرمناجي ادم تانو وزوجته الجده كاكا في اطرون اشي جدو واخواته في ابينا هارون خديجه ورمات في لاماجي محمد خالة محمد اللبن في زافاي محمود تاكوجا محمد رقيك وأخيانا في مرمطوجي إيدي الصافي وزوجها آدم جبرين وشباب نتوكرا عبد الرحيم مع أخونا وأخيانا في السقيطي أبكر توم وشباب نأفرك بلاما يوسف وشباب دينيو أبجدة دردار حسيني وشباب كيلوتي ديليجي توم موسى قدو صالح إدريس وشباب كرتوتا والأهل البر والداخل بأزومة إلا بيتم وأخوتم ونسيبتم عاش يمدو الأزومة تبقى مباكرة الطلات في بيت الأهل في كارتيه أبينا بلاغنا وفى البلاغ قرينا قبل الأخبار وقلنا نكرره الشيخ رمات يونس الإمام قوني يونس الرئيس فلج بشي توم آدم الطيف أمر جيمي بنجي هسنا دونغوس الشيخ باتشانغارو ميسا رخيص بشارة رخيص معلومة جدة علي رمضان جبرين عبد الرحمن أبا زين عبد الله موسى دناه حسين الطيف معلومة محمد منيت القوني هسنا عبد الرحمن الشيخ مهمت الشيخ حسين ملمة الدبيتي إيسا سنة آدم الإمام محمد تبشارة بلام عبد القادر الشيخ آدم مرحال بلام إلي أمر بلام الحاج بكر أمر النور الحاج حسين الأحمد بلام إدريس الدوغال الشيخ أبخريس مؤمن بلام أمر محمد بلام محمد جبرين بلام النور إبراهيم الشيخ إيسا جدة الشيخ دونغوس رمات الإمام أبكر رمات أمبدي جد الحاج حسن مهمت الحاج بشارة قرقة الشيخ أزرق محمد بلام هارون الجد الشيخ عبد الله بنية الحاج بركة محمد بلام بكوشة محمد بلام إمام رمضان بلام حسن آدم الشيخ خالة بشارة بلام الليبي جيمي بلام أحمد إمام الوكيل جبرين حامد أحمد بلام دونغوس بكاسا حامد بلام عبد الرحمن هارون الرئيس جدة أزرق الشيخ إدريس بكر الحاج أوتمان نمومن بلام محمد تاكولتا بلام محمد أضي بلام فكي قدوري الحاج هارون أبو إيوة شيخ بشارة سيد بلام جبرين إما معلم جيمة أمر بلام عبد الله بلام جيدة بشارة بلام حسين بشارة بلام عمر آدم بلام دونغوس جبرين بلام محمد تمسمك بلام إلي زكريا وثمان الحاج بلام هارون يعقوبة الشيخ إبراهيم كولي بلام دنا شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاص جدة بلام القوني بشارة بلام يعقوب قنبو بلام إمر بلام محمد أمر بلام بكسير عبد الرحمن بلام هارونة شلش بلام جدة البنداي بلام حسين محمد المدار بلام دقشين إدريسة بلام محمد رمضان بلام إدريسة جفلو بلام جدة جراد بلام البشير طاهر جدة أزرق بلام رمات حسيني الحاج جدة عربي دلقي إبراهيم أبكر خليفة الضلاي بلام جدة محمد بلام يوسف داود بلام رمات حسيني الحاج إدريس بلام محمد تشاشو الحاج علي أبو نسكات بلام بسياقة بلام آدم فروة بلام إبراهيم أبكري بلام عبد الرحمن في أمقفاي خدوري في دقم القوي في البكي عائلة الشيخ إبراهيم عائلة الشيخ إبراهيم في بومبويو الشيخ توم آدم حسنة علي دقلوش مؤمن إدريس يونس الحاج حسين التوم الشيخ جدة قورة الشيخ مؤمن طاهر
اللوان محمد احمد ادو مجيد، اللوان الهجراي، اللوان حسين عمر شبكه، اللوان ابراهيم، اللوان جبرين ابراهيم في المصاقد، شيخ يونس الصاهر، شيخ ادريس الصالح، هو بني رمات، ادم خداشي، شيخ جبرين قدوري، وبلام محمد اخي. لهم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه وكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات كل الدلقيات والاهل الهلال المجاورات بوفاه انا ولدهم رمضان ولد الشيخ رمات يونس مات امس الاحد والسرقه تبقى من بكره يوم الاربعاء في دقيق الله اللي تبلام عبد القادر جبرين الهلال الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنه بلام فكي اما جده بشاره احمد بشير جده احمد جده

في مرقم بلا ما رماد اللولا بلا ما حسين عمر بلا ما الشين بلا ما بكر صالح بلا ما جبرين النيل الحاج موسى عمر الشيخ محمد تجار الزين موسى جبرين الشيخ آدم وخيانا في كدنجر الشيخ زينيتوم بلا ما كوجوك آدم محمد أبفرج وأسرته في زرافة بلا ما الشيخ أبكر موسى بلا ما إيني دروب عائلة الهاتشة أمر في أم رحمة الهاتشة رمات عبد الله في هميضي اللوان كم سلم جابو اللوان القاضي موسى اللوان حسن الجد عائلة محمد البيي في المصاقد عائلة من جدة حسنة وأسرته في دلكينة عائلة قنبل قمير اللوان نسيني في دوغوي جرمة أبكر وأسرته في أوكا الجوز الشيخ إيسى جدة محمد عبد الرحمن وأسرته في أوكا الهاجة حسنة هارون في قلمي عائلة أنزربلة عائلة إبراهيم مبريش معلم حسنة يعقوبة الهاجة وديلة يوسف الهاج محمد عثمان دليقي عبد الرحمن نشتات دليقي بول أكا في الرنقاجي عائلة التوم محمدان الهاج أنجني بلا ما يسيني حسنة في قلرايكي أجيت عبد الرحمن دليقي تجاني والإيلي عبد الرحمن إيسا ولا دادية بلا ما علي وأسرته في إيميليس جيم السيد وأسرته في كوج شرفة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعيدين وقريبين بوفاتنا أمهم وأخوتهم أبسيتا إدريسا والسرقة تبقى أم باكرة طلطها في البداية اللي تبلاما جيكيرو محمد البلاطة والله قرينا بصوبة الحسب كتابته مرة ما أديلي واصل لكم بلاغاته بلاغنا فرحة بلاما جبرين عبد الرحمن شيخ آدم عبد الرحمن جبرين إدريسا دنا آدم سليمان الشكتي جبرين آدم جبرين محمد أبكر دنا بكر إيسا بكر الهاتش جدا أنقرنا شيخ إدريس آدم صالح سنبو الهاتش آدم دنا محمد أحمد دنا الهاتش دنا عبد الله شيخ جد عبد الله أخي آدم أبا دنا محمد اللوان محمد عبد الرحمن طاهر محمد بلاما فكي شورا بلاما دقشين إدريسا عبد القادر محمد أبا كاكا دقلا إما جدا محمد أبكر جبرين موسى جابو جدة أمرا كفتر إمام عبد الرحمن حسن يونس محمد حسن جرم علي حسن إيسا وأبكر في كركور أبكر قاسي آية حسيني صال عبد القادر محمد إما إيسا أبشدة بشير محمد بلام آدم عبد الله أبا رماد في بنجول بلام محمد أمر جرم أبسكين بلام إدريس أمر عبد الله محمد في بنجول بلام في أبسكين بلا ما اسمه كل ما خطوه بلا ما أبسكين عبد الرحمن فكي صالح في مرير شيخ حسين عبد الرحمن في بنجول حامد محمد بورو علي في الليحان قنبو يعقوبة الرئيس جابر يعقوبة بلا ما يعقوبة خالة قنبو بركة محمد جرم خالة عبد الرحمن قنبو ألقوني بشارة آدم سعيد توم عبد الله الحاج إدريسة كبيتة جدة بلا ما هارون يعقوبة أنخد إيسا فكي صالح إبراهيم أبكر أمر صالح في بنيات هارون حسن عبد الرحمن حسن في سكويا محمد سيد في مصيبة جيمي إيسا آدم إيسا في أمباغول محمد حسن جرم إمر معلم جبرين معلم حسن في أوكا القوس أسوار بكر آدم كمسلوم محمد بركة في أوكا الطيني يسيني بكر في الجرماء إيسا رخيصة وأسرته في علايا الحاج حسينيون حسيتي في الرقيق بلاما بركة حسيني بلاما أمة أمسمك الحاج شروما بلاما علي زكريا كلهم في الشقيطي حسن السيد علي عبد الله في المهنة آدم إبراهيم جابر إبراهيم في مفدينة حسين رمضان عبد الله دينا في سيقطي آدم بشارة في البيضة بركة جدة الهاتشة جابر جيمة غوني إبراهيم جيمي بكري
رماتا آدم بلا محمد أحمد في من جلقي بلا ميسيني حسنا يعقوب حسنا في كناجي بلا مقوني إبراهيم بشير حسنا يوسف إبراهيم في منقم بلا مكل جدة في مبروكة صالة جدة موسى جدة في فايل جوز جدة إدريسة وأسرتها في بيجريم بلا محمد محمد وبور ولا كفترة في جريفي الحاجة جدة علي عثمان موسى في زاروك حسين عبد الله يوسف علي محمد عمر وأسرته في ندقرقر شيخ جبريل محمد عبد الرحمن علي عمر قنبو بلام عبد الله دقو حامد عبد الله هارونا آدم أليفة بلام جدة بشارة أبكر عبد الكريم وكل أخيانا في وريلي الحاجة آدم زكريا عبدالعزيز آدم الحاجة قنبو البشير شايبو القوني عبد الرحمن عربي القصاري محمد أبكر سنبو هارونا بشارة أحمد عمر وكل أخيانا في النالة بلام جدة جرات دنقس أبكر أليفة أب الدبيقو في مسكيني أبكر عبد الله عبد الله آدم محمد آدم ليبيا في أندغيني توم محمد بلامة البشير في كوروراك زكريا بشارة دقل أبكر في قانونة إدريس جدة الرئيس يوسف في زافاي نايم بورو جدة هارونا نغوشي الحاج موسى مديقا محمد موسى فكي مبروكة فكي باروغة موسى قنبو الحاج محمد في قوج شرفة جبرين نسيني أبكر خالة جبرين عرب عمر محمد في مدرمان كاكا طاهر سيد الطاهر زينبو جدة في قوجي زينب جدة براك في زافايا مديدة قنبو في بيلي اللوانة بنية في فرشة ولكل هذا البر والداخل بعروسنا يالنا الشيخ جبرين وداود جبرين عروس ببقى يوم الخميس والأزمة يوم الجمعة في أسل الجنة اللي تبلام جبرين عبد الرحمن نواصل بالبلاغات آخر بلاغ البلاغ أنا حلقة عبد الله بن عباس لكن صراحة كتبوه بكلام عرب دارجي يا جماعة اكتبوا لنا بالفرنساوي وانينا نترجموه بالعربي ما في داعي تكتبوا لنا بالعربي الدارجي ببلغوا لحلقة لا ما بجي صراحة حلقة ابن عباس للألوم الإسلامية ببلغوا لجميع الهلال البطر أسماهم هم برسلوا لهم علماء دعات بذكروهم بمواد دينية مواد إسلامية بنفاهم في حياتهم والحلال دي طيبة الصفا والمروة المكاس الثاني للحلقة قوي يمود السجورة كركم أسلا أنجيتو إفني شوفل اللي قطن بديه أمبيضان وديدوم أمفدينا ماني دقيا أبرجا النوارة لماجي الجرمايا دقوي شخيطي دقوي الله أدري زافاي مديغن لماجي دار السلام مرمطوجي واسي عرب ميني عرب جملما ميدقري مندليا أنجمينا كورا أمبوغو غرمونجو كورناري آتيا كول مارا أندمرما منجفا بكرا مابريو هجراي كليسيم وكركنجري ودو لكم علماء عشان بذكروا الأهل بالمواد الإسلامية الكويسة أنينا جينا في اللفة الأخيرة زي ما ذكرنا قبل شوية أخواني وأخواتي اللي بحبوا راديو تشاد وخاصة أخواننا اللي بيجيبوا البلاغات أنينا تحت خدمتكم وده بأمر من المسائل في الإذاعة لكن عندنا رأي واحد نقوله لأخواننا اللي بكتبوا البلاغات بلاغ أنت عندك عروس عروس لوليدك لبيتك لنفسك لأخوك من قمينا اليوم 40 سنة نسمع في الإذاعات كلها
بالاخر بس من ايام انا الابو الزبير دولا ادم قنبو بشير دولا عبد الرحيم يونس عبد الرحيم شيني ما لقينا بلاغ مثلا تجاني سر مات او زوجي تفلانة ما في ولا فلانة بيت فلان او زوجها فلان يا جماعة دخلوا منكم ما لا انا بقول لكم شغل واحد قصة واحد حصل لي انا بس البلاغ جابه قروا في الراديو انا ما قريتها جابه قروا في الراديو من اخواتنا دي اللي قرنا وانين هنا في الراديو عندنا البلاغ الكتبه ربا نقرو شغل من راسنا كما كان نجيبه الكتبتو جبتو ربا نقرو في الكتابة هنا البلاغ ده مكتوب ده فلان والفلان او زوجته فلانة والرجل ده عنده نسوان تنين مرت ايك التانية دي قب قبتها شالتها كل قال اللي انا كلها كان كده انا ما مرأة اللي تطلقني بس كيف تقول انت تبلغ في الراديو انت ومرتك فلانة بيت فلانة انا ما مرأة شغل ده سوى مشاكل ناداني بالتليفون قال لي انت امباك تجي في الراديو قل لي نعم انا بجي فجر جاني شال بي مرتك جيب الموتو نادوني مرقلهم برا فلان السلام عليكم السلام الراجل اللي قبلك بس في تليفون البارف اللي قال لي اخوي انا عندي مشكلة مرتدي سوينا بلاغ اوصولي مشاكل مع خيانة كم ما ساعدتني ان البيت بتلف انا اقول لي خلاص ما عنده مشكلة اني نأمر ونعدل البيت او كم انا بمرتي جينا ده قول لها كي قال انا كذب ابيض كذبة بيضة بسموها في الفقه الاسلامي انا بمرتي كان جينا ده قول لها كي البلاغ ده كتبوه فلان وفلان واوين التنين لكن انينا في الراديو قرينا فلان ومرت فلانة نكتب لي عشان نعدل بيتها قل لي انزين كان ده بعدل البيت ده ما عنده مشكلة نسأل العلماء ودي بسموها كذبة بيضة خلاص ام باكر فجر جو نادينه بالتليفون انا مرق برا المرة زالانة مرة واحد وشي اقول ما بنشاف مربوط دين بس مش القفش كي وربطه جاي من السعودية خلاص السلام عليكم السلام اخوي نعم انا بس البارز سويت بلاغ من داروس طهور عفوا و انا كتب انا فلان والفلان ومرتي فلان بنت فلان نسوان التنين وانتم قريتوا مروان ايوه البلاغ البار انا قلت اوي انا اقول لي اكيد البلاغ ده فلان هنا سوينا خطا بدل ما نقول فلان والفلان واوين التنين انا قلنا فلان والفلان ومرته فلانيه ده انينا بس غلطانين المراه مما زعلت سوت كان مليانه من نفخة مره والبارح في الليل كامل ما نامت يونا همر شو انا اقول له ده مهين جيب انا اكتب اسمك انت فلان والفلان ومرتك فلانه بيت فلان بعدين نقول انت ما هي تنين بس المره من الفرحه لا دي زغرطت عمر قال لي قرص 2000 ريال قال لي ده هاك يعني شوف البلاغ اللي قاعد تكتبوه عن بين فلان ما راجل ومرته فلانه راجل ومرته فلانه قاعد بيجيب مشاكل عشان ده خياني بنصحكم الشيء ده خلوه مرة واحد خلوه ولا مرة فلانة وفلانة وراجلة فلان ده كله خلوه فلان والفلان ببلغ بفرها كده ببلغ لا أخو فلان لا أخو فلان لا أخو فلان يوم العزومة يوم العروس يحضر كي ده بسو يا تجيبوا مشاكل في البيوت المشاكل من دام فايدة والأوين ضعيفات والشغل ده ما بشابي مرة واحد كي خلوه منك وخياني فسامحونا دي رسالة قدمناها لكم من أجل العافية عشان البيوت ما تتلف ممكن مشاكل آخر يقول بقيت وأنا ما عندي خبر فالله يجيب العافية والسلام والاستقرار والمحبة والأخوة في بلدنا تشاد بلد دمي الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لازم لنا بجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع زميلنا كما كوي بقول لكم ميسين جامينا غاديو تلفزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أسر الآلات والموجات والأغاني والأخبار أقدير غوبير في مكنة الفن في طاولة المراقبة تلقي القصاري حسن ألفا يسجل كل كبير وكل صغير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 هنتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان الله ما شال أمانة وما مشينا لا ماجي أمانتا يلوموا معكم أم باكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرقدوا بأفلام.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بهذه الافتتاحية. ظهرت ملامح موسم الأمطار على الأفق، وأن بلدية العاصمة قطعت شوطا يستحق الإشادة، فهل يا ترى المواطن على قدر المسؤولية تجاه هذه العمالة المنجزة؟ أحمد خميس. عقد أعضاء مجلس الشيوخ جلسة علنية تم خلالها استجواب وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش حول حالات العنف والتوترات الأمنية. ترأس الجلسة الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: استجابة للسؤال الشفهي المرفق بنقاش والمقدم من السناتور مباي قولوم سيباستيان إلى وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش، والمتضمن 5 أسئلة تتعلق باستمرار أعمال العنف وتفاقم التوترات الأمنية في العديد من ولايات البلاد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للهد من هذه الظاهرة وتعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وبعد الافتتاح الرسمي للجلسة العامة 18، قام رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بقراءة الأسئلة المدرجة في جدول أعمال اليوم والموجه إلى وزير الأمن العام والهجرة، قبل أن يمنح الكلمة للوزير الذي قدم ردودا على مختلف التساؤلات المطروحة، مستعرضا جملة من الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن. عقب ذلك فتح رئيس المجلس باب النقاش أمام أعضاء المجلس الذين طرحوا بدورهم عددا من الأسئلة والاستفسارات الشفوية تمحورت حول الاستراتيجية العملية التي وضعتها الحكومة عبر وزارة الأمن العام والهجرة للتعامل مع هذه الأحداث والحد من تكرارها، ولا سيما ما يتعلق بالنزاعات بين المزارعين والرعاة التي أصبحت من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. وفي رده على مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع، وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش أكد على أن الحكومة التشادية تواصل تنفيذ خطط أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى التصدي لمختلف مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي والجريمة المتنوعة في البلاد. وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات بين المواطنين يتمثل في ضعف الوعي وانتشار المعلومات المضللة للسكان، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للمساهمة في حل هذه الأزمة بما يضمن تعزيز الشفافية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمعات المحلية.
1: عقد وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد المجيد محمد اجتماعا مع مسؤولي المؤسسات الصحية إلى جانب ممثلي المنظمات الصحية العالمية، وذلك حول الإجراءات المتخذة لمواجهة مرض الإيبولا. عثمان يحيى الحاج.
3: في إطار حماية المواطنين والوقاية من مرض إيبولا الذي ظهر مؤخرا في عدد من دول وهي دولة الكونغو ودولة أوغندا، بهذا الخصوص أقدت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة اجتماعا توعويا بغيت حماية السكان من خطورة مرض الإيبولا الذي ينتقل عبر التلامس المباشر والدم والتقي والبول أو عبر العرق، وكذا التعاون مع جثث المرضى المتوفين بالإيبولا. اليوم الإخباري الذي استمر زهاء أكثر من ساعتين تحدثت الممثلة لمنظمة الصحة العالمية مكتب تشاد، التي أكدت بأن منظمتها تعمل من أجل حماية السكان والوقوف مع تشاد في مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة. بدوره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال بأن تشاد لا يوجد فيها مرض الإيبولا.
4: الآن في تشاد ما فيش مرض وباء الإيبولا، وحتى الآن في بلدان 2 فقط، كونغو الديمقراطية وأوغندا، وعدد الحالات 906 فوقهم 223 دول انتقلوا رحمة الله.
3: مضيفا وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عن أهمية الوقاية من مرض الإيبولا.
4: إذا نحن شفنا الإجراءات بالنسبة لبلدنا هنا في المطار، كوننا فريق مشترك الآن موجود في المطار حسن جاموس ومستعد لكل لحظة ممكن يتداخل كلو كان في حالة واحدة أو حالتين، واخترنا مستشفى فرشة مهما كلف الأمر لو كان في حالة واحدة شلنا الإجراءات والفريق الطبي قاعد كلف بيها توقعوا معانا الشعب اللي توقع دي أهم حاجة في هذا الإنسان. لو كانت تسوي حاجة وشغلة ما بجد أحسن ولا ترجع يجي قبل بلدنا دي الله يجيبه الاستقرار والعافية وهجيبه من كل مصيبة.
3: هذا ونشره بأن الوزارة تعمل جاهدة مع شركائها المختصين في مجال الصحة يعملون دوما من أجل حماية السكان من جميع الأمراض.
1: احتفلت البلاد أمس على غرار دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التبغ دورة 2026. حول هذا قدم رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يحيى سجيم حديثا صحفيا.
5: منظمة عالمية للصحة تقول 8 مليون أناموت أي سنة في العالم ده سبب بالسجائر، وبالأسف السجارة دائما ناس قاعدين بيستعملوا، وناس اللي بيستعملوا ده يعني بيشوفوا مش الشرف لنفسهم ومش الحرية وبوصف قدر هم انتموا وجار. تاريخيا ده شغل البليزة ناس بشربوا السجارة. منظمة عالمية للصحة تقول نيكوتين يعني من البرودوي الشيميك البسوك نادو ممكن شرب سجارة ربطان ما يخلي يعني يبقى ديباندان مع السجارات. عشان ده اليوم العالمي بدون التدخين السنة ده بيدور يعني يبين شنو البليزة ناس ما بخلو سجائر بحجي بالسجائر الجداد مش السجارات الإلكترونيك الحصة ناس قاعد يستعملوا كتير في العالم وفي تشاتكو. أننا نشوف أسف كبير لأن السجارة المعروف عند تابة وعند شيدة حكومة شال قانون والدكري واللواء كله مش الباكيت انا سيجاره ده عند فوق ايماج دول وناس ما يسجروا في مكان الناس قاعدين قرار كتير حكومه شاله وتاكس كله انا السيجاره ده جاي بيزيد. لكن السيجارات الكترونيك ده مش يعني قرار ما يخصها عند باكيت حق كله قاعد سمي وناس يدخنوا مكان واحد في مكتب كله مسائل ده يدخنوا قدامنا عمال حقهم يعني ده ما واجب. وحكومة يعني يفكر للطبقين أنا أريته أنا الميري المناعة سالوا أنا الشيشة دولة واجب سالوا أنا الشيشة ده في نجمينا كله كي يسددوا يمنع مرة واحد يعني امبورتاسيو أنا سيجارات البفرود ده يزيد جهد حقا عشان بروتوكول سير الكوميرس اللي تسد ده تبخوا.
1: وفي ذات الإطار نظم المركز الأبرشي للبحث العلمي في مجال الوقاية من الإدمان وعلاجه مؤتمر صحفيا حضره عدد من الصحفيين من بينهم محمد عمر إدريس وفانا بالتفاصيل.
6: بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الطبغ وعرض إجراءات المركز الأبرشي للبحث العملي في مجال الوقاية من الإدمان وعلاجه يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز إحياء لليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يعد حملة عالمية تقام بتاريخ 31 من مايو من كل عام بغرض إبراز المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بالطبغ والدعوة لسياسات فعالة للحد من استهلاكه وحماية الأجيال القادمة من أضراره. مديرة المركز أوناريز موني أكدت أن الطبغ وجميع أشكاله كالسجائر والشيشة والطبغ المصنوع يعد سببا رئيسيا للوفيات المبكرة، مذكرة بأنه يحتوي دخان الطبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية من بينها 60 مادة على الأقل معروفة بأنها مسببة للسرطان بالإضافة إلى النيكوتين الذي يسبب الإدمان الشديد، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يتسبب الطبغ في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويا من بينهم 1.2 مليون شخص نتيجة لتعرض التدخين السلبي. وفي إفريقيا يتزايد هذا العدد بسرعة حيث تستهدف صناعة الطبغ الشباب بمنتجات جديدة أكثر حلاوة وجاذبية مثل السجائر الإلكترونية والشيشة وبعض أنواع السجائر المنحكة وغيرها، موضحة أنه في تشاد لم نسلم من هذه الآفة فالطبغ يسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمن. يذكر أن مركز سيديرا هو مركز متخصص في علاج الإدمان الشامل ملتزم التزاما كاملا بهذه القضية النبيلة، فإلى جانب الوقاية يقدم المركز برنامجا علاجيا يتناول واقع أضرار تعاطي الطبغ ومنتجاته.
1: انطلقت صباح اليوم بكافة الأراضي الوطنية امتحانات شهادة الوطنية للأساس للتعليم الأساس حيث أطلقتها أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة من ثانوية وليا هنا بالعاصمة جمين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
7: 124,357 مترشحا ومترشحة موزعون إلى 489 مركزا جلسوا في امتهانات شهادة التعليم الأساس دورة 2026، حيث أشرفت على عملية الامتحانات أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة جولي جوجي وبعض من معاونيها بالوزارة، مؤكدة أمينة الدولة على أن عملية تنظيم الامتحانات جرت في ظروف هادئة بالرغم من الصعوبة التي واجهوها، حيث تمكن المدرسون والهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات بالالتزام في الزمن الرسمي لامتحانات شهادة التعليم الأساس، كما طلبت من الممتهنين الهدوء في داخل الصالات والتركيز التام حتى تسير عملية الامتحانات المحددة بنجاح. هذا وتستمر امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمدة 3 أيام في كافة الأراضي الوطنية التشادية، كما يتم أيضا امتحانات للطلاب المترشحين بمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي بمثابة خطوة قامت بها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبر الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات لشهادة التعليم الأساس دورة 2026.
1: إلى جانب ذلك، تستعد الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات لتنظيم شهادة ثانوية دورة 2026. كيف تجري الاستعدادات؟ عز علي علوم سلطت الضوء على ذلك.
8: 8 يونيو المقبل هو أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو عام 2026. الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات تكثف جهودها هذه الأيام لإنهاء كافة الترتيبات التنظيمية. مدير الامتحانات والمسابقات الدكتور أبكر محمد حسب الله يؤكد ذلك.
9: جينا الكتكت أنا يعني امتحانات الكوبي، جينا يعني الماتيريال ديدكتيك، إنجينا البيك الكول الحمامات، إنجينا جروبات، إنجينا الإمبريمانت، إنجينا أورجيناتير. أي سنتر بمشي له بأورجيناتير حقه، بجروب حقه وبإمبريمانت حقه، وبمشي هناك أنا هنا السجلة بمشي فوق هذا السجلة عند كود مسدد في سنتر. يوم أنا امتحانات ماتيريال لازم أسوي فجورة خدمت كتير ننتم كود صح مش الألي زما بابا ده بيسا 8 را ننتم 7 سنترال دوغات ننتم 30 دقيقه بس لي ديماراج ننتم 7:30 عشان قد 30 مينيت ده امبريمي وخلاص ديريكت ما يمشوا يدخلوا فوق في السال سنترال كله خلاص جهزنا حماماتهم يعني البريزدان سنترال قاعدين بعيدين بمشوا ويوم 4 الاخرين بيتابعوا.
8: امتحانات هذا العام تشهد اجراءات رقابيه مشدده تطبق لأول مرة. أبكر محمد حسب الله مدير الامتحانات والمسابقات.
9: مرقوا لنا يعني الأريتي يدار الإتليزاسيو هنا التليفون وخمومات نيميريك ده شغل جديد اللي نزبنا فوقها. أي سنة ده يعني إنجينا صوبات زيادة ما يالات بيجوا بالتليفونات بيجوا بمونتر نيميريك خمومات وسيجي رمو بفيلمي وديركت ما شغل لبي عصب انتليجنس ارتفيسيال لا كم تردنا أمباكر ما الأوتوريتي ما شنو إنجينا مشاكل وحسا كوم التكس مرقنا السنة ده عشان وقف يالات كل بخويفهم ولي عندنا كل يعني أمباكر ما نلقوا صوبات مع الناس.
8: وبالرغم من هذه الإجراءات الجديدة فقد طمأنا مدير الامتحانات والمسابقات الممتحنين على سلاسة التنظيم داعيا إياهم إلى الهدوء والانضباط.
9: كهنا دائما قبل سو في كلاس سو إجزاما بسو الكنترول سو دول كومبوزيشن مش اللي بس الامتحانات مهدد بتكس الشغل قالوا له ممنوع اللي بخلو بيت ما بيجو فوقها.
8: بهذه التصريحات لمدير الامتحانات والمسابقات تكون المرحلة الأولى للتنظيم قد شارفت على الانتهاء.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 من مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت تشاد تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء تشاد حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية

0: فرنسا ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة تشاد في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة تشاد في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت تشاد من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب أعدادهم المليوني لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة، وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى. في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
1: الماريشال شعب شعلا في الباز انا دو شانتيي و سان اكسيون كان نقولوا البريمير شانتيي اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهاويره كل عنده مشاكل وانينا قاعدين في السلامه في العافية علوم كتشوفوا في السوق الهوم انا سوق له دله علوم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير برا حاجه تشادين يا اخواننا قاعدين برا ده يا حسق بوجو يا سا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومه رانا تفكر في الشعب الجستيس ماشي في الدربه التكس كثير كله خيرنا اولا الرئيس هو بريزيد على الجستيس اللوم ما هو معناتها الانديبندانس انتر انا البوفوار جوديسيير والبوفوار اكزيكوتيف غات 100% شغل انا الجستيس بكون دا حكومه ولا بتخشمه ولا لمايا ولا شو الجستيس الدربه سي تي سي انا اليوم شعب وادين تعبانين حكومة قاعدة في الجماعة عندنا مينستر ذاتك عن الأكشن سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسعيد دا أنا نعرفه وقال نشوفه وقال نشوفه قاعد يكون مارشال ألوين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد تشوفه ألوم جمعنا نادو مال عند سنتين جاو حسا جا فرق إنفراستركتور قاعدين قبل سو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري يلوم جمعنا ما هلاد البرا كله قاعد يكون وكل ماشي قدام المارشال قاعد يتابع بل فقريبا دم فشارين كله دلنا في تري دون هم دو كله قاعد يكون وقاعد بمشي بشيء بشيء ماشين أنا فكرنا أول حتى في سنتين نوصل في الإتاب مش بدأ هذا حالي علي ماشين فوق هذا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق هذا تجي الشابتر السابع أنا العلم وأنا النار إنرجي أكسسيبل بروجي كتير قاعد يكون علوم أبشي عند علمي ما ما عندها مشاكل امشي امنا زمان، والبروجي بتاع دوك ماشي وان شاء الله قريب ان شاء الله تكمل. بدينا واد بشيء بشيء نوصله وان شاء

0: الله فكرنا المارشال اي تشاد بقدر برقا المي والنار نوصلوا فوق ان شاء الله. اغريكولتور واليفاج هم كثير قبل اليوم حسب مشينا قربات على الحكومه ماشي في الاجري هم كثير في الاليفاج وفي الاغريكولتور حدو فوقا والاكوار كل سو فوقا وبشي بشي نقدر نوصل في الاوتو سيفيزانس اليمنتير وان شاء الله النسو هي ده يوان ودو برا كله حكومه قبل شيفا ما يرد بارابور او فاكسين اول انا قالت فاكسين انا اول ورا ما قالوا حتى بدينا كان درون سو فاكسين او كان سو بزياده للاليفير اوتر بارابور على سانتي كان نبنو وكان جوب ماتيريال بارابور او اكيبمان جرات ومودرن لي بيسايدا نحن تشهدين المردانين بارابور على الدبلوماسي ورينوما سافرين برا سافرنا لين ديفاندر وطننا لين وسبو وطننا لين شنو ان عندنا وشنو نقدر نقول من الناس وده كل ماشين في فكر هنا غايا غايا نسيو هنا ماشين فوق وعلوم كاتشيفا في رينوما في الديبلاسمان مع مارشال برا انت مي 2025 وكورا سنه 2026 قريب خمسه وزياده دوله دوره يسمونها علاقه دبلوماسيه. بارابور او بوين الاخر شانتيي 12 دا شانتيي بارابور على كولتور اليوم ارا ماشي برا كله. في سنه الفات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون نال يونسكو في الانديان. نوز ارتيست دو غاي مرغو برا غاي ازموم غريبات دا ماراثون نال ديزير دا كوشفتو تدس جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت مش الزمان الكونغولي ما ارتيست راه ما ارانم ريوني دار زاني 80 و ايواريا ريوني دار زاني 2000 التشاد دا السنه دا ماشي دا التشاد دي ريوني في افريقيا قال انا سكرتاريا جنرال لي تي كوردوني و تي شيفا الحكومه غاتي سيل انستريكسيون على شيف دي لتا وحكومه كيف غاسي بروغرام بوليتيك انا شيف دي لتا الشعب الير فوغا الكوردوناسيون انتر حكومه و غران انستريكسيون مال بريزانس دا رول انا السكرتاريا جنرال رول انا السكرتاريا يقولوا لي بي شيفا كي كيف شو على غامشي شنو ما ماشا شنو بيمشي كما ادمنستراسيون بشخل عندنا هنا قريب 30 كونسي قاعدين معنا اي مستشار ان ذا ديبارتمان انا حس الكونسي بيسايد السكرتاريه بور كو الخدمه نال مينستر نقول بيمشي بزياده وتمشي اجله وشنو بيجي ودا كل كي الكونسي بعد نخبروا للمارشال ونشوفوا كي كيف وانستركسيون المارشال بغادي بانتينا الانستركسيون انك الانتينا للغوفرنمان للانستركسيون نشوفوا كي كيف انستركسيون لا ماشي لادي تكمل بالخدمه بالخدمه الحكومه البروجي بوليتيك الانفراستركتور الانستيتيوشن كل بخدمه للوطن مش قدام مارشال اندا انسانيه بيزيد دو لا جامش تيرين دونك ماشينا دا لي بيشيف على الشعب ماشينا لي بيشيف على البروجي اتك ماشي ماشينا لي بيمشي للشعب بيحسا كيف شنو شعب بدورو ماشي الشعب الانستركسيون مانتينا انينا نتابو الانستركسيون دا نستر للمينستر كونسيرني ونتابو ناكو دو فوغا شو ولا سوا ولا ما سوا اما لا ويجيف انستر نتابو و ان ميم تان نقبلو دان تو كونت راندو للمارشال وهو دير انا ما دير هابر هو عنده هابر بيقول انت شو مشي لقاي بكان مشي لم شوفو بكان القاي دا عنده ميسيون وميسيون دا ما ليه هو ما ليه انينا الميسيون دا للوطن الميسيون ده للشعب اليوم مارشال محمد زيد بيت نور بدور بيودي الوطن قدام ويندني انا وطن قدام بحب وطننا ويند باتريوتيزم للدارة اللي يمشي اجرا لازم ان كلنا نلوم بكان وايت نشوفو بكان هو جاي شيفا نشوفو كلنا سوا لنمشو المية في مية لا فين كل ما في مكاجينا بينا 60 70 الندور اللي تشاد ده كله يبقى كان قاعدين كلنا في ورا للرئيس انا الندور اللي يبقى لندرنا يبقى ده الوطن الندور وده الوطن المارشال بدورة وكلنا كان حشمنا بيجي وايد ان شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تم ان رياليزي اقول كده ثلاثة أربع سنة نزود بروجي اخر بزيادة
1: في هذه الفقرة تتحدث لغة الانجازات وهنا يعطينا الخبراء ومستشارو رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
2: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 مايو 2024، وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
3: البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر، كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
2: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
4: المشير محمد إدريس ديبيت نو تو إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتأدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وقت في وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء شركة قائم بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع دعم للحكومة.
2: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
5: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى، سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي. فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
2: في المجال الزراعي والريفي، أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
6: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت عن الاقتصاد دي لدبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطها، كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة مشاريع كبار، برابس مرات بابسي في قلنا الناس اللي بخدموا في اللبن، الناس اللي بخدموا في اللحم، هم ذاتك المفروض الانتاج يكون زيادة في بكان ده. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع كان أول لسه مشا خالي زيادة كله، هو قدر أن تنفرس عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم ده مشاريع قدمنا، عندنا ممولين عندنا شركاء كثير، كان رد وهجونا ويوم الوزارة كتخدم. كان في زراعة هناك ما أساسها كنا أنا الأكل ذاته، ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
2: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
7: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
2: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
3: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة على سبيل المثال عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
2: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
1: نبقى دائما في قصر تومي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير اسمهان جيرواتيدو.
7: يعد قصر تومي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
0: ترى هذا أننا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومبايي نساعد الحكومة للبمشي قدام. مارشال عندنا إنستركسيون لين ودو الإنستركسيون لين تابو الإنستركسيون لين شوفوا الإنستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الآخر لأنه شوفوا كيف الادمنستراسيون شخال، شنو نقدر نسوي نبروجيكتي الفكر عن الفيزيون عن المارشال وفكر عن الدو شانتيي وسانز اكسيون، فكر للشعب بيمشي قدام للوطن بيمشي قدام.
7: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
8: في عمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكام هم انتخبوا فوقه. ودون في الأمل اليومي نحن نخلم في نظام عن سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة لفخامة رئيس الجمهورية ونتابع في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
7: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه. وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
1: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حاصلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
9: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان، أنا من خدم ماساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دقدام يعني بوندول vraiment j'apprécie quoi. Il y a certains gens membres que chafou gairuna zuma gay khadum mais idan way dama yefik shokol al ana sa tawarta da shirkat dol to ana chomage yongus nas da combien nas da murgo min université il doit travailler aller changer lena nas may doru shokol akhar
10: Mamad Idriss Deby idno jada adilena anna dan doru balana da kali changer ndoru ke kali jubulena kumam ke aliye jilena fi baradol kali ji changerena balana sha ko al soda adilena ko da adil anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be estad al sawara kul adil da kul anna felicite lo.
1: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير والسلام عليكم.